0: مهربان بناوی او خدایی کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون.
2: اینجا ابراهیم لی پرسین باشا بیجگل لو مجدیا چکاری چی گرنگتان بدستویا؟
1: قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين.
2: فرشتکان وتیان براستی امر روان کراوین بو گلی چی تاوان بارو تاوان کار.
1: لنرسل عليهم حجاره من طين.
2: بو اوی برد بارانیان بکین ببردیک کل قرد روس کراوا.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
2: همو او بردانا نشان دارن للاين پروردگارتوا بونا پختو لسنور درچوکان.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
2: جاهرچی لو ناوچه دابو لإيمان داران درمان کردنو رزگار من کردن.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
2: لما على مسلمان يشيش زياتر من بدين كرد.
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
2: باشان او شوين من بشيوه يكاول كرد كردمان بندو بالقبو همو او كساني لس زي بأيشي اي مدى ترسن.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
2: لبسرهاتي موسى جدا پندو آمشگاري هي كنارد من بولاي فرعون بمعجزه چي آشكرا ورونوا.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
2: اویش پشتی حل کرد بهوی سربازو دارو دستکه ووتي ام فرستاده جادو گرا یا شیتا.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
2: جایمش خوی و سربازکانی من گرفتار کردو پیچامان نوو فریمان دان دریاوا لکاتیک دا او لو مکراوا.
1: وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم.
2: اروها لبسرهات عاد اجدا پندو آموشگاری هيا كاتيك لسرنزامي سركشيان بايچي بخير من حل کرد سريان.
1: ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم.
2: او بايا بسر هر شوينيكو هر شتيكو هر کسيك دا برويشتايا وازي لينا دهينا حتى بي کلچي دكردو وكشتيشي فريد راوي ليا دكرد.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
2: أروها لبسرهاتي ثمود إجدا پندو آموشگاري هيا كاتيك پيان وترا تاماويك رابيرن.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
2: أوانيش لفرماني پروردگاريان يا خيبون كتو پر بروس که یک پیچانی وو بچاوی ابلق و دیان روانی.
1: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین.
2: ایتر نه انتوانی حلس نوو سرکو توش نبون.
1: وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین.
2: پیشتریش حوزی نوح براستی هر تاوان بارو خدا ناسو لارو ویر بون اوانش من بزریان کلناو برد.
1: و السماء بنیناها بی اید و اینا لموسعون.
2: اما آسمان من بدستی قدرتی خومن دروس کرد بردوامیش گوری دکین و فراوانی دکین. اما آماجه براستی چی زانستی که زاناکانی گردون ناسی دی سلمینن.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
2: زويش من راخستوا جيان من لسري آسان كردوا براستي خدا ذات يچي كار سازو كار بجيا.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
2: لهموش تيك امت جوت من دروس كردوا لجهاني آدم زادو جيان دارو روكو بي جيان دا لهمشت چی مادی و معنوی دا بو اوی بیر بکنه و یادا وری ور بگرن.
1: ففرضون. إلى الله إني لكم منه نذير مبين
2: بپلو گرجو گول بن بو بدسهنانی رضا من دی خدا بو هرچی پروردگار پی خوشا دل نیاش بن کامن واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم للاین خدا و ترسی نریچی آش کرام اگر یاخی و سر کش بن
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
2: هیچ مکن بها ولو هاوتای خدا چونکه من براستی نردراوی چی ترسی نری آشکرام بوتان للاین خداوه

0: نال بو اوانی کری بازی کفر و خدا ناسیان گرتو تبر لو روجی که هرشان لیکراو بمزوانا پیش دید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: والطور.
0: سوین بچیوی تور که خدای گوره گفتو گوی لگل موسادا لنزیچی انجام ده.
1: وكتاب مسطور
0: سوين بكتبي نسراو كلوح المحفوظة
1: في رق منشور
0: كلا بري تنشي جرنج دايا
1: والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور
0: سوين بكعبة كهميشا آودانا بنويش قران وأواني بو حج عمردشن هروها بيت المعمور شوينك الآسمان حوتم كدياري كراوا بو خدا پرستي فريشتكان هر وقتون كعبا بيروز الله إيمان داران لفرمو ديش الراس دروز دا آما جيبو كراوا هروها سوين بسقفي برزو بلند كآسمان دقريتوا خداي قورد ديويت سرنزمان راچشت بولاي سوين بدرياي پرلاو يا درياي داجرساو كالروجي قيامت داد جرسيتو دتخيتوا
1: إن عذاب ربك لواقع
0: پروردگاري مزن سوين بو هموشتان الدخوات انجا دفرمويت براستي سزاو آزاري پروردگاري تو اي محمد هر پیش ديت
1: ما له من دافع
0: کسی جناتوانت بری بگريتو دستي پیو بنيتو نهيليت
1: يوم تمور السماء مورا
0: او رجاء استيرو هساركاني آسمان همو بيك داددن خداي قورت تيچان داداتو حاليان دوشينيت
1: وتسير الجبال سيرا
0: چه وكانيش لجي خويان دجولينو درون وك خوري وك هور زويان پي تخد دكريت
1: فويل يومئذ للمكذبين
0: كواتوا ويلاو هاوار بو اواني كبا وريان بحقو راستين كردو بدرويان دزاني لو روجدا
1: الذين هم في خوض يلعبون
0: اواني كاروتونو قالتدكن باسلامو بيغمبرو قرآن
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا
0: روجيك ديت بتون دي باليان بيو دنريد بوناو دوزخ دنگ لسينيان وديد اوان دا پالك تند
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون
0: پيان دوتريد اما او آگرو دوزخيا ككاتي خوي برواتان پي نبو بقالتتان گرتبو
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون
0: باشا امد جاد ونشانتان ددريت يان ايوال راسي نابينن.

0: جاواني باوريان هنا وو نوكانيشيان با ايمان و باور وشوينيان كوتون اوان اللي بهجدا پيك شاد دكينوا تا كامراني وخوشيان زياتر بيت ونبيت اواني كبلي برزيان دس كوتوا دايان بزينين بو پلي نزمتر چونك ايما پاداشتي کردوي کس کم ناكينوا اگر زيادي نكين لهمان كاد دا هر کس بارم تي کردوي خويتي
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: بردوام حزيان لا هرمي وو گوشت يك بيت پیش کشيان دكين
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْمٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: بدل خوشية ولا كاسي تايبتي دا شراب دنوشن جار جار بو خوشي ليك تريد سينن دور للرفتار الناشرين وقناه تاوان بار كردني يكتر
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
0: هروها من دالاني جوانو ايسك سوق بدوريان دادينو خزمتيان دكن دلي مرواري پاكو بيگردن
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
0: جادوي او عيشو نوشو كيفو آهنگا رودكن يكترو دست دستا ليك نزيق دبنوا پرسيار للرابردو يكتر دكن ديارا هر کسل لو بيك گيشنان دا بشيگلا سرگزشتي خوي نشاني ايمان داراني هم لو بيك گيشنان دا بشيگلا سرگزشتي خوي نشاني ايمان داراني ها ولو ميواني داد لگل رون کرنوي پيوز دا كبدا زگاي زور پيش

0: حقي بر إيش باراستيني.
1: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
0: براستي امكاتي خوي هانا وهاوار من هربو او دبردو دمان پرست چونك بيگومان هر او ذات خدايه چي چاك خوازو مهربان و دلوفانا.
1: فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
0: اي محمد امشگاري او خلق بكا چونك تو بهوي ناز و نعمتي پروردگار توا نفال چيت نشيتي.
1: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.
0: خدانا ناس دل رق كان دلين أما الشاعريك وتاورواني مرجدكين.
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
0: بيان بلي تاوريبن منيش لقل إيودا تاوريم بزانين سرنجام چيسر دكويت چيسر فرازا.
1: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون.
0: آيا بيا وجيرا كان يان بيان دليد أو قسنا روايا نبكن نخير أما نهر خويان كساني چيستم كارن.
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: يان دليد أم قرآن خوي هلي بستوا وداير رشتوا نخير او انا هر ايمان باور يانيه اجينات شون وادلين.
1: فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين.
0: ديكواتا خو اوانيش قصة زانو ليزانن دبا فرمايشتي چي اوا وك ام قرآن بهنن اگر رازدكن.
1: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون.
0: ايا اوانا ببه هيت شتيك هیچ هویک هاتون تکایوا یا هر خویان دروس کارن.
1: ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون.
0: یا او بباورانا آسمان کانو زویان دروس کردوا نخیر اوانا هر دلنیان آبن.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون.
0: یا اویا گنجینه رزق و روز یکانی پروردگاری تویان بدستا یا اویا دصلاتیان بیسنورا تا آوا بویرن لخدا یا خیبن.

0: یاوانە پەیژیان هەیە پیایدا سەردەکەون تا گوێ لە نهێنیەکانی ئاسمان بگرن دەبا گوێگرەکانیان بەڵگەیەکی ئاشکرا پەیدا بکەن ئەوسا ملە جەڕێ بکەن
1: ئەم لەهو البەنات وەلەکوم البەنون
0: ئایا ئەوە ڕاستە کە کچان نەوەی خودا بن و کوڕانیش نەوەی ئێوە بمرجيك خوياً لك چان بيزاربون بلان بو خدا بروايان بينيوا
1: أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون
0: يان اوية داواي كريو پاريان ليدكيد تاباري چي گرام بدي بكول يان داو پيان هل نصوريت
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون
0: يا اوية كنهيني وشارا وكان لاي اوانو اوان یاداشتی خلچی دنوسن یا اوان بر یاری بسرهات کان ددن
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون
0: یا اوان دانویت پیلانو تلکه گرگ بخن دشی پیغمبرو ایمان داران بلام خیالیان خاوا اوانی که کافرو خدا ناسن هر خویان کوتونتن ناو پیلانو بون بطلی خویانو پیلانکانیان بسر خویان دا شکاوتو
1: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون
0: يعني وانا وابير دكنوا كخدايا چي تريان جغل لالله هيا پاچو بيگردي بو خدا لبيرو باوري چوتيان لو شاني كأوان دي كنها والبو خدا
1: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم
0: خو اگر لسر انجامی لادانو بیرو باوری چوتیانو کاری نادرستیان خدای گور سزای چان بوبنی ریتو پارچه استیره چان تی بگریتو رو بزوی دابزید او نفا ما ندلین هیچ نیا پلا هورو نشتو تسر یک

0: وازیان لبهنا هتا بو روشه دگن کتیای دا تیا دسنو لالو پال دکون
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون
0: او رجعي ترفيلو تلكيان بهيد جوريك فريايان ناكويتو سركوتو سرفراز نابن.

0: ای پیغمبر خو گربه لبرانبر بجهنانی فرمانی پروردگار توا دل نیاب کتو لجیر چاو دیری ای مدائید اروها تسبیحات و استایش و سپاس گزاری پروردگارت بکا کاتک کبر بیان حل دست لشوگاریش دا هر بی پرست و استایشی بکا اروها کاتک استیرکان وندبن لچاو دیار نامینن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والنجم إذا هوى
0: سوين بأستيرا كاتيق لشويني خوي دترازيتو بخيراي بردبيتو وآوا دبيت
1: ما ضل صاحبكم وما غوى
0: هاولو هاوري ايوا محمد قم راو سر لشيواو نبوا لرقي راس الروان نترازاوا
1: وما ينطق عن الهوى
0: قصو قفتاريشي اويك قرآن لآرزو بازيو هواو هوسو النية
1: إن هو إلا وحي يوحى
0: اميك الرأي دقينيت تنها نقاو وحي خدائية
1: علمه شديد القوى
0: جبرائيل فرشتا خاوني هزو تواناي زور قرآني فير كردوا
1: ذو مرة فاستوى
0: او جبرائيليك خاوني بيروهوشي زور بهزو ديماني چي جوان بو انزال سرشي والراستقينكي خوي وستا
1: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
0: لكاتيك دال آسوي هر برزو بلند وسري هل دابو آسوي پر کردبو لوو دوا تادهاد نزيق دبوو سر انجام هات اخوار و بولاي پیغمبر
1: فكان قاب قوسين او ادنا
0: اوان دلين نزيق بوو نيوانيان بقدر دو كوان يا كم تريج بو
1: فأوحى الى عبده ما اوحى
0: اینجا خدا لرگی اووا نگای کرد بو بنده خوی آی چه نگای اک بو
1: ما کذب الفؤاد ما رآن
0: اوسا اوی کبتاوی سری بینی لناخو درونی و بروای پیهبو ناخو درونی راست یکانی بدرو ندزانی
1: افتمارونه على ما یرا
0: جاء آية الراستة ايوان مجادلي لقل دادكن لسر شتيك او دلنيايا اللذي تني
1: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
0: سوين بخدا بيقمان زاري چي تريش لدابزيني چي ترداد جبرائيلي بيني وا كاتيك هاتوا بيباد بوشو روي لكاتيك دا لسدرة المنتهى دابو
1: عندها جنة المأوى
0: كلاوي دا بهشتي مأوى هيا بواتاي لانو جيغي حوانوا
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى
0: كاتيك اوي السدري دا بوشي مگر هر خدا خوي بزاني چينو چينو كاريان تيا
1: ما زاغ البصر وما طغى
0: جابينيني او بديهن راوان اللو شودا ونبيت تاو بس لپیغمبر كرابيتو تاوي ليلا دابيت
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى
0: بيگمان پیغمبر لو شودا لبلغو نشانو معجزة قوركاني پروردگاري بينيوا بچاوي سري بهمو هستي
1: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى
0: جاهوالم بدانه درباري لات و عزا دودانا بتي ناشرين و ايسك تالي دروس كروفو مناتي سي هميش اويش بتي چي ترا ايا دصلاتيان هيا
1: ألكم الذكر وله الأنثى
0: ايا الرواية كران بو خوتانو كتان بو خدا بچاك بزانن خداي گورا ديويت بعقلي چوتيان رخنيان ليا بگريد اجينا كروكت هر دوك دروس كراوي خدانو پيوري ريس تنها خدا ناسيو پارس كاريا
1: تلك إذا قسمة ضيزة
0: اگر وابيت او كاتا او دابش كرنو بريارتان زور دور اللدات پروريا وو لس نور ترازانا.

0: بيغمان اوانيكا باور بقيامته اللي برسينا والناهين ناوي افرد دنين لا فريشتكان لحاليك دا فريشتكان دروس كراواني تشي تايبتن
1: وما

0: جاهوالم بداري آيا اوي پشتي لباور هل کرد كمي چيشي بخشي و خيرا دستي گرتوا آيا او جورا کسانا زانستي و نهيني دزان نو آقا داري شارا وكان نو دي بينن
1: ام لم ينبأ بما في صحف موسى
0: آيا آقا دار نكرابو بوي لپرا وكان موسى دابو
1: وإبراهيم الذي وفا
0: يا أو إبراهيمي كهمو بيمان كاني بجهينا بتواوي
1: ألا تزر وازرة وزر أخرى
0: لو براو كتب بيروزان داهاتوا كهيج قناه باري قناهي تاوان باري چي ترهل ناقريت
1: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
0: براستي آدمي زاد خاوني هيتش تيقنية تنها أوان بيت كخوي كردو يتي
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
0: بِغُمَانْ هَوْلُو كُوشَّكَيْ دَبِنْ رَيْتَ وَالَّقِيَامَ الدَّى
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى
0: پاشان پاداش داد رَيْتَ وَبَتِيرُ تَسَلِي
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
0: براستيو دلنيا يو دلين ككوتاي أمري غزرا للاي پروردگار توسر هل دداد
1: وأنه هو أضحك وأبكى
0: بيگمان هروزاتش ديار دي پيکنينو گرياني لآدمي زادا بديه ناوا
1: وأنه هو أمات وأحيا
0: هروها هر خوي ديار دي مردنو جياني دروس کردوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوشو بيرو وردبينن. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيه ككوتينا ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشايا همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشد زور أبيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي باشا روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي أو قسانبكوي أو قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي إنساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو أبي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي واتا أو قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي أو مامو سابريزانا أو داعية دلسوزانا أو بانخوازاني كمبستيان مصلحتي إيميو بو مصلحتي إيم أقسأكن بو برجواندي دنيا وقيامتش متمان قساكن اتر ايه او بسراوه مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزان نصيحتو امشغاري او خلكاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازجيك واي بي سي انسان بتواني تتليان بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي ام جالنا وبسراوه كانا براسي زور کس هي كقسي لمن ابيسي زور جوانتر لمن اداي اكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو ايه واتل من الراي جن بخلق باتن يا ايه تجبه فرب مبلغ او عام سامع. زور کس هي كوا تبلیغ اکری و پی اگینری باشتره واعیتره تیگیشتوتره لو سامعی که راسو خو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم مبستکی بستو و حدیثکی بستو کوابو اوانی که شد لما مسایانی آینی ابسن لخیر خوازان و بان خوازان ابسن حقوای تنیا مبستیان خویان نبی حقوای اوی که ابسن بجوانی حفظی کن و بجوانی ادای کن چونچی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان انسان بيگيني امام غزالي لناو كتابي ايها الولد برقي جوانه فرمي ايها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها نصيحة آسانة بلا مشكلة اوي انسان بتواني قبولي بكا وري بقريو بجواني عملي بيبكا لبرو الدوام لهمو جوغران اوي باكاتي خومان زايا نكين بلاي برنامي بروبوچوا بلاي او فليمانه او مسلسلانه وكوا فيري خرابه مانكن لسر خرابه رامان اهينن بخرابه والفتمان بيقرن بلكو هول بين ككاتا شيرينكان خومان تمني عزيزي خومان او تمني كوا روشت ناقريتا او كاتا بريزو عزيزي خومان صرف بكين لبسر بردن بو جوغرتني خير بو نصيحتي جوان بو آمشگاري جوان بو اوانهی که آمشگاری جوان من فیرکن خواهی تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر رزانی که خواه در باره نفرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لو جوان ترک و خلق بان که بو رگی خوا و کردوی چاکب که و بلی من لمسلمانانم ایم جوبو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کرده وکان ایم شار رنگ اداتو خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاری و جوگرانی برریزش لگل ایم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافینی فی سمعی، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكم

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من هاد

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنوسيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك

فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي جي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

أي خداي ذو المنن سميع بصير، أي بما في الصدور عليم خبير، غافر الذنب وقابل التوب، هم شديد العقاب ذو الطول، عفي جرم وخطاء عليك يسير، هم كثير المعافي للتقصير، أي كسيكي لبين خواردن وخوين، رزق خوشتام پر لذت وكشير، بوجود ديني بو عبادي خوت، پيدا بو جينا وصغير وكبير، زرشتي ترلشير دبن پيدا، ماسو قيماخ وميلرون وپنير، باشترين پيبجيو انسانا، بونا قوتي منال وجوان وپير، چون بشر ناس باس وبيس فتا، زو هوا ونفسي ليه دكا تأثير، هكا خويدي لناز ونعمت دا، خوايتي توي محال بيت وبير، كيتا ما حدر كدا دخا، وكري ربي هربو حكيم وبياوي بير، چون دبي نكري دستي خلق الله، كي بقلي لا إله إلا الله، چون دبي نكري دستي خلق الله، كي بقلي لا إله إلا الله، أي خداي لا ينام عز وجل، كاري دجوار ومشكلة لا حل، اشتاكت للا بزر نبوة، چقزشتا چحال ومستقبل، لهمو هستو خست خبرداري، لخري آو هتا جري وي مل، هم لسر وي سباش ني شوبا، كدجولي قلاو قلو سرفل، تول عبدان زكتري يا رب، لرقي مل، لجمجمو مفسل، زر لعبداني تو نقستانا جوجو إفليج وكول وكير وشل بيدليلنا تواو نخلقاون محكي تاق كارية بوغل تاكرون بيتوال كاري باش كي إرادي بهيزة كي توزل خواي تو قوري نبي أكرم تو بأصحاب أفضلي مرسل رج حشرو جزاب مرحمتي خود لقل كير بكي نتبقي عمل ناب إجراء لسروي حكم الله كي بلي لا إله إلا الله أي خداي ذو الجلال والإكرام رحمتي تو دقاب خاص وعام أي كسيكي بهيج كسي ندرا لترفتو واختياري تام رجي دوايش ببي إجازي تو ناكري بوتكا ورجا إقدام كسم جالي شفاعتي نابي بيرزا وميلي تو خواي علام كي دخال الدكا لكاري تو خود بري ويدبي همو أحكام ملك خوت جهنم جنت خود دزاني نسيبي كين هركام عزتو كبريا بتون مختص لايقي شأن تو يهيبتو سام هربتو دين خواري برزفران هرلتو وزعيف دقن بمقام هربتو أهل كبر دعيو وفيس بليان فزدبي دبن بغلام أرحم الراحمين بوداماو فيزي توي إلهي ملهم زام دلي روشن دبي بتقوى الله كيبلي لا إله إلا الله أي خداي قور حزرتي باري هر كباراني رحمتت باري أرزي مردو لنويدكي زندو لحياتش نما بآساري برج صوزي لبردكي ديسان هل ددا سرقياو قلو داري باب دستور أمرتو بفراو لكجو كي وكان دكا جاري زمهريرا لغور دبي بشنا ديوي سرما دچه توغاري سخلتي غوري قم دكاتو بهار ديت سر ترمي زقم سخواري خنچ قلبوني عشقي توي ليدي بويا بلبل لسوي دكا زاري نوري توي تيايا شم كپروانا بايدا سوتيتو نايا هاواري لاني كي بگري بارا كي بارا هرچي توي لاني كوتو باري خوزغا هرچاو لدستي تو بواين نابنا نكبجين بسر باري كاري راز دي بكو مكي الله كي بلي لا إله

سمعت ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بله خوشویستان کتای سورتی نوح لآیتی یانزه و خوین مانوه. آیتی یانزه و شی السماء مدی متصله چوار با پینج حلکه دریج یکینوه مدرارا او دال قلقلاکین و او دورعای با قلوی دخوینینو لگل علی فکانا خوشویستان. آیتی دوانزه ميمي ساكن جيشتو بباء كم يك منك كدر يشكينا و ويمددكم بأموال بمشي وعزا ويمددكم بأموال أو ميمك كم يكدر يشكينا و حالة إخفاي شفاوية أغمان لو حالة بخوشوستان ويجعل لكم دو لام جيشتو بيك أبي بر يقلامي مشدد كيدي غامي متماثلين آياتي شواردا هو شيء أطوارا بيزنا كابلين أطوارا همسي بيبكين بيس الطاقة قلقلة بيبكين أطوارا بقلا يجب خيوني توا با تا ني خيوني نوا بها ما شوب آياتي بانزا خوشوستان هو شيء طباقا لبرقية كمي برنامك يا باس مانكر بيتي الطا بيزنا كهمسي بكلي بلين طباقا طباقا بمشي وازا بخوني نوا آياتي شانزة خوشوستان وجعل القمر فيهن نورا أو نونا من جاكي دي جاكينو فيهن نورا نك فيهن نورا زونونا كبرناين كميك من جاكا دريش تكريتوا آياتي حظة خوشوستان أنبتكم حالة إقلاب خوشوستان كم يقدريش كنوي من جاكيت يا أنبتكم وبيزنا كات شدي بيني ياخد لي وكان من تون بكين أنبتكم أما هلايا أنبتكم بمشي وعزا بيخلي نوا آياتي بيس وشي سبولا ضم كان بجواني دخين سبلانا ياخد سبولانا سينو بايكا سبولا لكاتي ضميا بيسا

کوتای آیت که نالین و نصرا سینکه نکن بصاد و نصرا ممشی واز سینکه و کو خوی بخوینی نو قلاو نکری و نبی بصاد آیتی 24 خوشویستن و قد اضلو کثیرا و قد لبی آیت دالکه قلقل پیکین و قد اضلو او واوا با مدیج طبیع دخوینی نو كثيرا نال كثيرا كثيرا راكب قلوي دخونته ولا تزيد الظالمين بيتي زي لقل ضاء أجمع لو حرتبه ولا تزيد الظالمين ممشي هذا بيخونينه إلا ضلالا زي ضاء ضاد لبري مخرجا نزيك ليكوا أجمع لأو حالة تبيد والضادك با ضاء نخوينينا وخوش بيستان مما دومي من مشدد مانايا لهدو حالتك اقل اعتك بقينين بيكتري ضلالا مما بمشي هذا يخوينينا اقل حاجة مان لو حالتي مما كبيك كميا شدي لسلا هيتش بيتيك عربي يجو أخذ هيدو شيء زماني عربي لسرتاش شدينية واتنالين مما أما هر ناخوش لسر زمان أو شدي بوشي دان راوة بوي أجر آياتك بجين بيك ضلالا مما تنها لحالتي وصلة أو شدي دوري هي لحالتي بداية دس بيكدين بو وشي مما تنها شدي دوام حسابي بوكينو مما كدريش أكينو خطيئاتهم مديشي متصل مان هي واروا همزكا دوائوا آتهم ألي فيه صغيرة ماني خوشيوستان خطيئاتهم نا أغامان لو حاضطة بيد أغاس سرنج بين بوردي دوائي همزكا ألي فيه صغيرة هاتوا وألي فيه صغيرة هر حكم ألي فيه آسائي هيو وأبيب مديشي طبيعي خطيئاتهم بمشي هذا أي خنينه دوار وآيات بسشش نوح ربي بهماشي ودوبارة بوتوا نعلم ربي وقال نوح ربي إن ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الكافرين نعلم الكافرين إمالينا كن خوش في السنة كمان لو حالة بيت آياتي كوتاي بستوهاشت رب اغفر لي او همزه همزه وصله وغينك قلو اكين رب اغفر لي او رايا صفتي بيني اني بجواني اي خويني نو بويدان كيدر بكويت ولا تزيد الظالمين بهماشي وبيتي زايك لقل ضاءك تيكلنكين ولا تزيد الظالمين بمشي وعزا دي خويني نو بله خوش بستان بونده کتای دیدین به برگی دومی برنامه کمان تا لبرنامه داتو بیگ دگین و بخوای گورتان دست بیدین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار الشرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشغل ما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار پرانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: مناوی خواهی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا با خوا صلاوت لدیداری پاشی محمد المصطفى علیه صلاة و سلام و با سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بطایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیو محرابی پیغمبر علیه صلاة و سلام پاشان برایانی برزم لکنترول و زور بطایبتی بیسرانی خوشویزی لحر شنی که ام دنیا لدروی ولات لناوی ولات خوابتان پاریزه خواهی گوره همون من موفقه با خزبتی ام پیام و عاقبت من بخیر بجره خواهی گوره با لطف مهربانی خواهی شفای بررحمت و بپلش بون خوشکان من بنیره خواهی گوره وانی که مشکلی یعنی نراحتی یعنی خواه لسریان لابری درگاه خیرکان من لیب کرو درگاه شرکان من لسر داخل یا رب العالمین خواهی حمد و سنای توکم که مولات داین لالقی که نوی برنامه پرسیارکانی ایوه بخزمتی بجولکانی چایی خو من گشت مو امیده کم انشاءالله خواهی گوره عقیبت بخیر من که خواه لسر ام دین پاکت دامزراو من که خواه لرحمتی خوی ببش من نکه خواه بخاطی ناوجوانکانی خوی لبلاو مصیبتی ارز و اسفان همو لایک من بپاریزه اوانی که منالی انی خواه منالی هم باتی وی که نخوشی خواه شفایی بو بدیره وی گیرایی خواه برزگار که وی کریچی خواه درگای خیری لکه و قرزار خواه قرزکایی بو دفع که وی کسبینی خواه کسبی حلالی بنزیب که و لناخی دلی ما و پیروزبایی که گرم آراسته وزارتی خویندنی بالا و وزارتی پرورده دکم بفضل خواه امسالیش درگاه قطاب خانه کان کرایه و امیده کم انشاءالله سرکوتو بن امیده کم انشاءالله بختور بن امیده کم انشاءالله عقیبت بخیر بن خون که بررزکان من قطابی بررزکان من ما موساکانی نوری چاو من یا خواه پیروز تان بیو خواه لخیر او ایما بیبش نکه لشر او ایما بدور خواه خواه بخاطی ناو جوانکانی خوی یارمتی ما موسا بررزکان من با بتوانن جیلی که جوان لو گنج جوانانه لو خوینکارانه لو قطابیانه پی بگینن بوی خزمت با قرآنی پیروز خزمت با فرموده جوانکانی پیغمبر ساسم خزمت بم کردستان شیرینه بکن و انشاءالله به همو لایک من بتوانید ام کردستان من لمحنت لناخورشی لناخورشی لبلا لمصیبت انشاءالله دور بخینو اداتی خیر بین بو او دارکنوی ام کردستان شیرینه و داوالا دایکان و باوکانی برزی نوری چاو مکم که انشاءالله لگل خیر خوازکان دا هاوکار و دزباری قطاب خانه کن بکن سردانی هم کن خوان خواسته اگر نقصانی کمو کوری هبو یارمتیان بدن اویش صدقه جاریه خیری که عظیمه با قیامتی خومن و با دوار روز من انشاءالله چکم قطاب خانه کن لرزی مزگوته کن و خست خانه کن دا امانه اشتی که زور پیروز و با صدقه جاری حسیه بکرین انشاءالله هول بند دای کن باو کن لحل سرطاوه بسنا قطاب خانه کن لگل بره و بره کن لگل جگری بره و بره کن لگل ماموسا برزه کن قصب کن بوی اگر هر پیوستی کن هبو انشاءالله بتوانین هاوکاری همی دزباری همی بوان جب جب کن بو انشاءالله کارکان من بجوانی و بره کو پیکی انشاءالله را پرین براستی اینی پیروزی اسلام زور با اخیده و با زانست و زانیاری خواهی جل جلالی که لنا و جوانکانی علیمه و یکی لمعجزه گورکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآنی پیروزه که خواه بخلان ناردویتی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یکم سرطا دیار برنامه که امرو من پیوسته که این با خونکار و قطابی و ماموساکان و دایکان و باوکانی نوری چاو من و تاجی سر منو که انشاءالله به همول یک من بتوانین نخبه که جوان جیلی که جوان و کمالی که بختور و آسوده دروس بکنین بوی بتوانی خدمت به اسلام و خدمت بم کردستان شیرینه خواه ام به هشته دعوا پی من تو خواه بابا همول اکمان ام به هشته بپریزین براستی ام کردستانه ایم خواه شرفی که یاو پی پیروزی که یاو پی انشاءالله وکو به هشته دنیا وای انشاءالله به همول اکمان ام به هشته آودان کینه و یارمتی و چاو ساخی یک بین بو انشاءالله او کسپانی که دین رمان به یارمتی و توفیقی خواه انشاءالله زاد بین بسریانم بیشرانی نوری چای من دیار خودتان چاک دزن خواه جل جلالو یکم سرطای نگاه وحی که با پیغمبری نردوه خطابی لگل پیغمبر کردوه صلی اللہ علیه وسلم لگل دلپاکه که دا که لدرگای دلکی دا لأشکوتی حرام فرمی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خواهی جل جلالو با پیغمبری نازار فرمی اقرأ بخونه حتى عليك جبرائيل امين بي فرمو ما انا بقارئ من خنوارني فرمو بخنا بناوي او خوايك دروس كريم رفكانا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق انساني لك من بارد دروس كدو بخنا اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ها علم بالقلم سبحان الله نون والقلم وما يسطرون خواسون اخو ابو بيغمر صلی الله علیه و سلم به ادب کان آنی که سنوی ادبیان بزن بو استش و کنیش آنو به پیغمبر تو بیکولی بلام خواهی جل جلال ردی عنده داده و دفتر نون و القلمی و ما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون تو ما تو آن خوان سرگردان آن خوان مالویران آن خوان بیکولن آن خوان اقلی عنده دست داده که جایتی تو برنامه جوان بیبینه که ای توک لبرو خواهی جل جلالو بم قرآن پیروزا رنمایی پیغمبر دکا صلی اللہ علیہ وسلم و معجزی پیغمبر که ما علم زانستا قرآن پر لعجاز فرمودکانی پیغمبر پر لعجاز هموی بنهینی گوریتی اخوا فر سنوریهم او سنوریهم یعنی لمودوا اعجازی قرآن که تام بود درکه لمودوا گوری ام قرآن تام بود درکه لمودوا دوائی لیه کولینو دراسه کردنو بدوا دا چون دا گوری خوا تام بود درکه گوری اسلام تام بود درکه گوری قرآن تام بود درکه و گوری فرموده که جوانکانی پیغمبر تا درسه که چه خزمتی که هم بمروفایتی کردو دبرو خواهی جلال جلالو زور برونو عشقیر فرمو هل یستوی الذین علمون والذین لا علمون ای اوانی که زانان و آنی نکر زانو که یکوان نه والله انما یخش الله من عبادی العلماء اوانی که باش لخواتر سن اوانن که زانان که دانان که خواهی اقل و جیرین اها خواهی روشی قیامتا لسر زمانی خواهی دب فرمو وقالو لو کنا نسمع او نعقلو ما كنا في أصحاب السعير أقرب من بيستايو أقرب أقل ما أنها بوايا حال برد نابوي بهاوري أقرب بلام لبروي كنا من بيست لبروي كأقل ما بكارنا هنا أو أخوا بناما باكوتين ناو دوزخو كورنا أقري جهنم وبوي بهاوري أقرب خواب من باريزي جال برو عزيزة كارم خواهي جل جلالو لم قرآن پيروز دا ولا عيني پيروز إسلام دا زور هاني زانایان، دانایان، خوینکارکان، قطابی برزکان، ماموسا برزکان داده بوی بدوای علم بگرن ده فرمی لبیشکو تاکو ناو قبر بدوای زانستا بگرن بوی فیر ببن بوی برچاو روشن بن حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسیره کانی بو بردن بو مرجعی که چند کسی کفیری خونواری بکن لبرو براسی حتی زمان زانین ایش نعمتی که خواه خواهی گوره توفیق من با بوی بتوانیم بزمانی عربی بزمانی انگلیزی بزمانی فارسی بزمانی ترکی بتوانیم قصب کنیم چکم اتوانیم خزمه با پیامی اسلام کنیم من اگل برای اگل برای دری که ترکه یا اگل برای دری که فارس یا اگل برای دری که عربه یا انگلیزی که اگر من قصه اگل بکم اگر بیتو خوا یارمتی و توفیقم بزمانه که بزم جوانتر و باشتر و چاکتر تیده گینم حتی اسلام سبونم ایما قرآنی پیروز اگر معنا که بزانین استفاده زیاتر لیه لكن ما سبون من أسنته سورة فاتحة أجا سورة فاتحة بجواني وبركو بيكي معناه كي بزاني أو كاتا زياتر لزد لن يرجكات شيء وحتى تحياتك حتى أكون مسبلا دعاء كاني سمع الله ومسبلا سجود ركوع أمانة يا وجهت وشي أمانة كبيش فاتحة دخلة أجر معناه كي بزاني لزتي لي زياتر لي شيء وإسفادي زياتر لي كي وزياتر لي بهرة من دبي بويا في غمر صفر ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها وهاوار بو او كساني كا اي خوينو ليتي ناغن اها مثلا تيجشتين زور مهمه مثلا چوكو املا مكتب ده همو كاتي خوي ما مصبر زكان من خو جزان باتو انو تيجشتين سؤال نيوي ولا مكيتي تيجشتين سؤال نيوي ولا مكي بو تو که تیگیشتی ده پرسیارکه دعوی چیلیه که بپی دعوی پرسیارکه ولامی پرسیارکه ده دیتو که آتا اما براستی نعمتی که گوره خواه یارمتیم با انباب بپارینو بونا و جوانی بلین یا علیم علیمنا یا علیم علیمنا سبحانکه لا علم لنا الا ما علمتنا خواه جل جلالو اگر خواه یارمتی ما نده توفیق ما نده بخوان اتوانی فیلمی او تا او پیغمبر نازدار خون خیرار بو بلام سبحان الله سی جزئی قرآنی پیل برکن ایسا خو علم ظروفا خلقی نبینای ما شاء الله همو قرآنی لبر باشا یا منال من هم منال گنج جوانا من لخزمتی چند مدرسه اگدابون چوما خزمتیان لچلک کچان لقرآن سفاز بو خوا منالی وامان هبو هش جزء قرآنی لبر بو هدو جزء قرآنی لبر بو حتا منالی کبو لعالما کخلکی ایران بو ما شاء الله تمانی پیان سال بو همو قرآنی لبر بو أو أني عملني برا والله أني عملت أي شيء فيري يا رب العالمين لما رود دعوة كين لو خوايا كزكاوات من بهز كا دعوة كين لو خوايا كمبيوتر كين ميش من مزبوط كا بوي شت من لبير نشتو وإن شاء الله ربي زدني علما خوايا زانياري من زيالك وألحقني بالصالحين خواب من خير الرزي افرت الصالح كانوا بيو صالح كانوا يعني افرت كما بشر الريزي افرت الصالح كانوا بيو كما بشر الريزي بيو صالح كانوا براسي نعمتي علم وعرفان نعمتي كي قوريه وحتى ها كل الشعيره كان الكرد فرمين على ملتي بعلم وعرفان زور زحمته بتروكي بقى تكون براسي زور جرنجا يما برتشاو روشن بين وان شاء الله او زانیری و زانستانه بتوانیم با کاری بینیم بویم بی کن با قلغان با خومن با قلغان با خومن و بی کن با اکوچون دلی بی کن با چکیک با برانبرکان من با کاری بینیم چکم انسان کم علمی ها بو ها تو دائما که قصا که لگل انسان نزان و نفهم بو تیناگا بلام اگر زانا بو او زور با امام شافعی فرمی قد نترسام لهي زانك مناقشي لقلاب كم بوي خوانا وخاصة بتوان ظالم بسري دايا هدفك زياتر ببيكم بلام لو ترسام كتوشي نزاني ببن بمتين آقا شكو ميسان كنزان بو نفان بو شتي نبيست زور خطره تین آگا هر چند حولی لگل ده هر چند محاولی لگل که تین آگا بوکو خسیشی خوش بو بیسرانی خوشویز کم لسالی هفتاکان دا برادریک لبکتب و دیاره ناحی تیگشتی کم بو با ما مصاج بریو بری قطاب خانه که خواه ایگوره درگای خیلی لیو کنیسه شکر لحیاته خواه جزای باتو باو کی بانک رو تی که که یاد ام نالی تو نخونه و استعابی علمکی نیه وری گریه بو نیخی تا بر صنعتی بوی بویشتی فیر بیو استادی لیو که و تی با مدیرکی تو بیا قضا بیا خواه لپولی یک نزنی بیخواه دو لدو نزنی بیخواستی کورا که که بخاتی خواه او لیک هیچ فیر نبیه لدو چون فیر بیه لسیه چون فیر بیه لبرو براسی زور گرنگا ایسا با تایبتی خونکارکان یا بریو بریتی تربیه و خوندنی بالا حوبن اساسی کی پتو با خونکارکان داری او سالا پولیسی ابتدائی جدوی زرمیان پیل برکر حالا پولیسی ابتدائی اصلا من برو جان چون دوکانی افرادی که دیمو برو کشتی که زور بسید ده که سردی من لیکر بو منو ده که رسیو بابا هینا که حاسی بکتم کنو کنو من کسن شیری نکم ده که رسی حاسی بی بود چه سیه که والا ما ساعت تو زیره کتم کنو زیره کی چی داده گیان ده که رسی سیه که یعنی امن زیره کی بود چیه یعنی تو را امرو یعنی هی ماشاءالله عددی تا اکرو بیا قضایی جدولی زد بیلا برنی نایی تانی برای ما اما خطره و زور گرنگا لپولی یکی سرطایی لدوی سرطایی لسی سرطایی لقناقی سرطایی دا بتوانی کمالی زانست و زانیاری پیوستی بینی بوی بتوانی یعنی خونکاری و نزانی خوی بنوسی براسی او مصیبته دبی رنمایی بکریه بو اوی که هندی شد هند زور گرنگن لسرطه ده فیری امن علانه بکریه انشاءالله بیسرانی نوری چایی من دیاره جنابتان الحمدلله ئاگادارن کە ڕادیۆی میحراب لە هەفتەیەکدا بە حەول و قوتی خوا ئەنجا بە یارمەتی بەڕێستان خوا یارمەتی ئەو خوشک و برایانەمان با کە یارمەتیمانە دەن بە تایبەتی حاجی پشتیوان خوا پشتیوانی بێ لە دنیا و لە قیامەت ئینشاءاللە. ئەزیزەکانم، سێ ڕۆژی دیاری کردۆ بۆ پرسیارەکانی ئێوە: ڕۆژی یەکشەممە، ڕۆژی سێشەممە، ڕۆژی پێنجشەممە. ئەم سێ ڕۆژە بۆ پرسیارەکانی ئێوە دیارە، وەکو عەزم کە ئەم بەرنامە ڕاستەوخۆن ڕاستەوخۆ ئومێد دەکەم لە خزمەتی میحرابەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاو و سەلام و بتوانێ خزمەتێکی بچکۆلە بە بیسەرانی خۆشویست کا و مەڵۆیە بخەینە سەر خەرمانی قیامەتمان ئینشاءاللە. جا هەر خوشکێک، هەر برایەک، هەر پرسیاری، هەر داواکاری، هەر پێشنیارێکی هەیە، ئێمە ئەیخەینە سەر بژۆڵەکانی چاومان و دەتوانن لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی کە برایانی بەڕێزم لە کۆنترۆل بۆتانە خوێن و خوا بیان پارێزێ پەیوەندی کەن بە بەرنامەکەمانەوە. فەرمون ئێوە و ژمارەی تەلەفۆنەکان.
0: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی میحراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕەک تیلیکۆم 0550 829 0992، ئاسیا سێڵ و ڤایبەر 0770 232 7131، نۆرماڵ و کورتێل 324 5859. ڕادیۆی میحراب، هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی میحراب. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە بە سەرپەرشتی حاجی پێشین پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
1: دووبارە سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خواتان لێبێ. خوای جەلە جەلالو بۆ خاتین ئاوە جوانەکانی خۆی عاقیبەتمان بەخێر کە خوا لە فیتەی ئەم ئاخر زەمانە ئیشاءاللە ئێمە و ئێوەش بپارێزێ. حەز دەکەم چەند دوعایەکی پێغەمبەرتان یاد خەمەوە کە یەکێ لەو دوعانە کە پێغەمبەر ڕۆژانە عەلەیهی سەڵاو و سەلام بەکاری دێنا، ئەیفرموو: ئەللاهومە ئیننا نەسئەلوکە عیلمەن نافیعە و ڕیزقەن تەیبە و عەمەلەن متەقەبەلە. سەیریکە، فەرموو خوایە داوا لێکم، سەیریکە دەپارێتە خوا، خوایە داوا لێکم زانیاریەکم بەری کە بەکەڵک بێ، کە ئیشاءاللا ئیسفادەی لێبکەم لە دنیا و لە کاکە ڕێبواری برا گەورەمان. بسم الله الرحمن
2: الرحیم. السلام علیکم.
1: کورە سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لە خۆت و لە ماڵ و مناڵتان. خوای گەورە موفقت کاکە ڕێبوار. خوای گەورە، چی داوایەکەت هەیە لە خوا خوا بۆ جێبەجێکە؟ خوای گەورە، شوای بە ڕەحمەت و بە پەلەی بۆ منێری. کاکە ڕێبوار، سەلامکردن سنەتە، جوابانەوەی واجبە. و برا بەڕێزانە، ئەگەر دەزانن دێنە مزگەوتەوە قورآن دەخوێنن، لەو کاتە چاکتر وایە سەلام نەکا بۆ ئەوی قورآنەکە بەو نەبڕێ. ئەمە یەک. دوو، ئەگەر هەر سەلامی کرد بۆ ئەوی چکم تۆ توش گوناح نەبی جوابی بیتەوە، لەو کاتە مەجبووری لە قورآنەکە بۆستی و سەلامەکە وەڵام بدیتەوە. دووبارە لەو ئایەتی کە وەستاوی لەوێ دەست پێ بکەرەوە بە پەناگرتن بەخوا، خوای پەناگرم بە تۆ، چکم خوای جەلە جەلاڵ لە خۆی لە قورآنەکە فەرمێ: فەئیزا قەرەئنا القورآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، کە قورآنتان خوێن پەنا بگرن بەخوا، ئەعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كو دسكرو بعاتك كاكر يواجيان ان شاء الله خواي گورا او قران بكا بتكاكار او قران بكا بشوا بو دايكد بو مسلمانان بو نخوشكان ان شاء الله خواي گورا فيري او قران مامكا او كو چون پیغمبري فيركر خوا يمش فيركا ان شاء الله. جا عزيزا كان او پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله يسرك علما نافعا، خواي زانياريك مان بري كبك زان هي بو زانياري رخجال ابو زان هي بو زانياري رسوا ابو بو زانیاریەکەی بە جوانی بەکار نایێنێ و لە خزمەتی ئیسلامانیە و لە خزمەتی خەڵکانیە. خۆ زانن سەر بەست بس اسلام نیه، یعنی هي صنعت زانیه. لو صنعت جوانه فیر بو لباتی استفاده بگینه بخو پناه بخوازره رگینه بخو زور شتی کی خرابه که عوام سمولین خذی بهره منیه یا هي وجاخی روشن نیه. چون یعنی مثلا ام علم زانیه سبحان الله بخلقین علی صنعت یک زانیه خلق فیر ناکه او زور خرابه او پیلن بخیله و ناحی اسلامی شا خواهی جل جلالو لغاوی اگری نکات دمی او کسانی که علمیان پیو با خلکین حالین این شعر نو زور خرابه هر شی دستره و خواهی جل جلالو تشبیهی او زنانی کدو که علمیان پیو عملیان نیه با جدریجی حاش عزی که بارکی تفهم بیو گل بیخوا یا مثلا با سگی که که اتی گل رگاه در رزمانی درینه و زنی گزمانی درینه تر اسراعتا که لبا و زور هرشی قرصه یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ایمان دارکم بوچی او زنی یاری که هتان ایشی پی ناکن قاتا ایش پی کدنی علم علم اگر چند مهم بی ایش پی کنکی مهمتره علم عمله عمل ثمره علمي بعمل باخي ببره يعني تو باخي تصا خدمتك تو باريت اصلا كي كبرين مو شي شك ما عملناه دبره مع علمك استفاده هيك خلي بهره مد بخلي استفاده ليبك يعني تو ام علم شو وكو براسي وكو رزقك وكو اخوات داتي حتى لي بخشي ان شاء الله ديت رجعي عافية عمر فرمي اگر یک کلمه یک کلمه یک آیت دزانی او آیت تبلیغی خلقه یک فرموده پیغمبر دزانی علی صلی الله او فرموده پیغمبر تبلیغی خلقه به خلق بله خیر دگا شد مشار نو خوای جل جلالو لغاوی آگری نکات دمی او کسانی که علمی پی شار نو انجا هر شیش قرصی اوانی که علم فیره بن بو خلق شکانن بو خلق شکانن او زور خطره مثلا اصلا من بلم لم شعره لم نخيانه ايتي يعني يا علمي كم بي او علمي خلقي بي ناشيرين كم خلقي بي من اصلا هيا بيابون لم اخر زمانه كقصر قال اما كو لقال اما موسا كو لقال اما موسا كاو نقدي ليقري و ناشيرين كاو نابوتي كاو ايتي بيلين مثلا بون منا بلم كاكو من بلاوشي ابرسيارم لكر هيج نازاني تيجي بلام خوي لا اصلي مساله كذا ها امامي مالك رضا الرحمن تي قال سهند دسلين اصلي مساله كذا ها امامي مالك رضا الرحمن تي قال سهند دسلين لا تشل برسيال سيحوتي ولا نداو

0: جيره اخوي بدس خوتو او كاتنا راح باوكي كاكا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باوكي كاكا عبد الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
0: خواجه سابات اللهم صل على سيدنا محمد. فرموا
1: ماما ساجان لست وركي جنابت نكتيك ودوسير كرنوا من وكو قوم ديز رجاك بون ادم من بتوعنا مخالق نصيحه كان مخالق تميكه
0: اي شيء كابو شيء الدين النصيحه
1: ماما ساجان على منالج الطلبة ده مكتبة عجشت أني ويس فاو كاتيك بو بروجيك ماما ساجان لي برسي لطلبة كان رولا يكرا يكا كاتشان على طلبة كان ساج مي ودودي تسي على خوي توزة تورا كرو دي با تورا كمزام أزواني زياتر على وتي رولا جان أم يا كرهك يا كاتشن هل تيسي ودي بابا تو الرئيس فادني بابا قطي خوش رجل عبيلم ودي با قربان بمتاور راسك ماموسا يا كرهك يا كاتشن ودي ماموسا كاسي بو زرم لي اكي على ماموسا زور فكري كده ودي ماموسا جان اي زحمة نبي طلب جانك با قربان باوك ايشي تيكا ودي باوكم كبارشيا حرمة بو كبارشيا كان بو هاميان ودي رولا شيشه كباب شيكا كاشن ودي ماما ساكاني نفر اساس ني ودو ماما ساجان ماما ساجان برنكم براغا وركم والله وبالله بطانطولو ببلوتوك سي فيلرو ببروي تاشاو بطانطولي سي تاركو كا نيويسر وستنو كشتو همو جانان بدر ويب أبو أي يابان وصين ومصر وعالم بها تأهل كرسانة كي إما فيري علم ومعرفة بها بلان مع الأسف مع الأسف فانتولي شيلة يا أخو بوخو عرف كذن لي فرصة دوك ردو هزاد أدري نازان يا كاتشان إما أما بما بمبا مستقف
0: نوالا
1: مستقف أويا مشتي بدر ويا ناوشي بدر ويا رجاني بدر ويا فانتولي شيلة سارة شيلة يا كردو أخو عرف كردو لا شي بوتوكس ولا شي بينر وبروشي تاشاو من بانكيشي لما اما بو مستقف العلم
0: نبخوا
1: ما مستعملا فاتحي في المدرونة فرمي الرجل كان شو مغدر دائريك على كاتي كاتشو مايو بقاتي شي كوريو شي كيركو بي خو اعصائي مزو جازنات بيني و هم لبازار انا مزقوطة بزوية شي كوري دواني رسناتي خو مانا لبازار وشي لبازار وشي لبازار
0: وشي
1: لبازار وشي لبازار وشي لبازار وشي لبازار وشي لبازار كوتا سر امزايك على او دادي كلي دانشت بو تام بقي دا في موتي زحمن نبي فانجا موركا وتي منيش بيا موت باشا جناب در شوي چي كابا منالي وتي كورا فيريز ناكا توجوي كوري ورا رشا حشاري كوكتو چي ازاني
0: اي هوا
1: كورا بعد او قلمان بره من در شوي فلان بشو فلان بشو فلان علم وفلان شمتا او كدوا تو بقاتا كوري قال من تيه قيشتوي
0: يما باوشي باوشي عبد الله ولا براب شو شو قوما روجي شو مو مقتاب خاني لك الرسمة او كاتبة كما براب شو كتيو ما موسى خنواري هي ما موسى خنواري هي يعني شي برايكي كي بيركولم لقلب تدام او كليتا بيركولك جواب يا اخوة قال لي مقسم لك الصبر وتعامل بيركولك بيو تدام او كليتا او كنوالي خنواري هي تسي او قصيد شان غلطة بلي ما موسى خنواري هي
1: ماما ساجان لكوتايا خوايا بكي بخاتي قولو عظمت بكي بخاتي عظمتي بالصلاة بكي بخاتي ناوتوانا يا شافي يا عليم يا يا يا متكبر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر رحم بئي بحمومه واسم سلطان وبئي مشكي
0: امين
1: لكرم ونقضي قلبي بس بانك شباب وهمو در دار ناري اويك كريتشي اخوابي قابس حق قري اويك قرزالة قوايا قرزكي دوبري توا
0: امين
1: او خوش كبرانش كرشوي نقر قوايا بروسيس دواجان بواسان
0: امين امين
1: يا ربي قوايا او راديو بيت معي خير وبركات بو او دنيا تان ام دنيا انا ام دنيا روي
0: خواز زاباتا باك عبدالله جان خواز زاباتا خواز تولماني نسيني دادر جينوي خوشكم
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة وبركاته قالوا خوش كبر يا زلمة
2: ماما صاجان عزيت اشتيم
0: نعبر خسرت
2: بنسبات نيجي وتر ولا دواي نيجي خوتنان دواي او دور كاسونة تكش اكي يقر كادة تواني كي ياسر كده ولام تسون تسوني اكريا
0: كتشيرين
2: اكا دواي الحمد وكوا سن لسن ركاتا صورتي تر اخوان جي
0: بس كتشيرين دادا جينو نيجي عشاك اكرا دور كان نيجي سنتي مؤكدة لدواي وهي ام دواناكي اتر خود بتوانا حوصلة وطاقتي خوب سيوي تركي بينجوي تركي حوي تركي نووي تركي يانزاكي مفتوحة دو دوي كيتو دانيك بتنيا اما سيان يا مثلا سيانا كي بيكو نوراسك تحيات ناخيني وكو مغرب تحيات ناخيني بشكو مغرب تحيات اخيني ام نابي تحيات اخيني باشتر واي تحيات ناخيني لركاتي سيما تحيات اخيني وسلام دارو اگر پیش خوتن نیوجی ویترکل کر او سنتی پیغمبر او فرمانی پیغمبر سره فرمی پیش خوب خو نیوجی سنت کتاب کن و پیغمبر گیانا فرمی صلی الله علیه و سلم روحم بقربایم به اگر دوای خوتنی شال سال و صلو باللیل و الناس دیام ویترکت هم خنه آخری شو دیگه دایکی دایکم سنت کانیش وکو سورتی سنت واجب نیه لسورتی یکم دوای فاتحه سورتی علاب خنی لدوما سورتی کافرون لسیما سورتی اخلاص انشاءالله
2: ما مصاغين يعني لهر سيركاتك يعني لدواء الحمد سورة ترخاني
0: أي شون أرى والله
2: باش زور صفاتك
0: من لخز ماذا كاك محمد يبرز كاك محمد
3: حاجي ما مصا
0: يعني ده سمعت شكرا من لخز ماذا
3: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام إخوة الأخوات ومال من الله
3: سلامت يا ربي خواي جورا برنامج تام بوكا بتشو قيامتان يا ربي
0: خواي يوش لي من نسيني كاكا محمد جان
3: وجنات بطاي كرمدان
0: خواي جورا توش موفقا ايما همو من خاو دستي او معك الى خدمتي يا واي
3: سلامت بي دست دوازك ام حاجي ما مصطفى حاجي ما مصطفى في سيارك يا ابو
0: بي خمس سر تشاو
3: تشاو كوز يا ربي حاجي ما مصطفى من ساق من روجانا تقريبا الى شش يعني وتا بينزي ارى للسهر دام
0: اي خوابو باريزي
3: سلامت يا ربي امين اجمعين حاجي ما وصل ختم لنا قران لا نو سياره ده قران لدان بس دي بون منا امي موبايلي زيدك ما لا برنامج ما لا
0: باش
3: ختم دروسه
0: انا والله انا والله حد درس مع شكم يك ثانيه بزايه ما دجول قران كبقرا قارئك شني خير دسكيتوش او خير ونوسي
3: اي خويا جبر زاد واتو
0: يا ربي خو قران بكعبه رحمت بو تو بو ایمو بو بی سرانی خوشویست
3: همان یا ربی حاجی ما مصد دوی نشمه دفاع دعای اکم بو بخم پیل مردن حج و عمری اکم با قسمت بی
0: و ابو خاتی اسمی عظمی دعوتو که
3: آمین یا ربی
0: خواه دعوتی که محمد جام که بولا محمد المصطفى یا رب العالمین
3: سلامت که یا ربی حاجی ما مصطفى
0: ربی که من سیبه انشاءالله
3: انشاءالله السلام علیکم ورحمت الله
0: علیکم السلام ورحمت الله باوشی عبدالمؤمنین مبین
4: ما وصلتنا عليكم
0: برا سلامي خوال لخوتو لعكاكا عبد المؤمنين
4: ما وصل جان با قلوان شاو والله برسياري ما وصل
0: شاو
4: با ما تابد بوي زانا لك عواتن بوين لك نعلم مناقشي موضوعي كان
0: بس
4: بوين نابين يبنى عكا بيتر بوشة بوين ناس ازان جلي محاجة بوشي لقلاني بوين يباسي موضوعي كان لقل كسي كترا بوين لسد دينا
0: بس
4: بون اترا خلقنا كسيري كابون لاشي زياده سي وافرتك هاي اللي لو كاتيا تعبرنا بن
0: بله بس بس
4: تعادل شو ولا دست خوج يا اخو
0: سر تشاو كاك باوشي عبد المبين ازين شي نظر حر حرامه اتل بالتلفزيون بال بازار ابي لهر شو ابي اما بي تشاو مال عفتي نعم محرم بال انجا سيرك ليش دعنا براغ وراكم سيرك دي شاي مشتري سير كدنيا كان وكو اعتيادي أمريكا هروا سير كاوكو هيج تشخيصي شو أنا كان ناكا وشاي مشتري سير ناكا وكو اعتيادي وكو أم لباتي ما أفرت أجا بيا يجيش بها هروا سير كا مشكلة مانية بلام أجا بتشاي مشتري سير كاو تشخيصي شو أنا كان كا بخوا حرام أو خواب مان بره دايكي كاكا إبراهيم دايكي إبراهيم
5: ألو ما مصايا ماشي
0: سلامي خوالة توش بخوش كبر زكام كاك ابراهيم
5: الله ورحمه اخواله ايوجبه
0: خواتوش روسبيك على الدنيا ولا قيامت
5: مامۆستا جان وەڵایی من بۆ پرسیارێکم دەبێکە من ئەم پرسیارە لە مێشک مازۆر یەت و ئەڕوا مامۆستا مەسەلا من عەنی بۆ ڕیایی بەخوام قسانە ناکەم بەس عەنی من ڕۆژانە زۆر خۆم خەریکەکەم بە عیبادەت و بە زیکرەکان و بە قورئان خوێندن و ئەو شتانە
0: یعنی
5: هەتا لە ماڵەوە خۆم وەکو مەدرەسەیەکی بچووک دانیشم قورئان لەبەرەکەم وتر هەر جارە سوورەتێک لەبەرەکەم مامۆستا یعنی زاری وایە فکرێکم وێت یعنی هەر لە خۆم شتێک لە مێشکما ئەڵێم تۆ بڵێ خوای گەورە لێم ڕازی بێ گومانێکم لا دروستە بێ شتێکم لا دروستە بێ
0: ئەو زۆخرا ئەوە شەیتان پێت ئەلێ بە قسەی شەیتان مەکە دایکی دایکم خوشکە بەڕێزەکەم ئا تۆ سەی فەرمودەی پێغمبەر فەرمود بەقەر بینی ئەم عەرز و ئاسمانە گوناح بێ بەقەر ئەم عەرز و ئاسمان کە تەوبۆ کرد عافواتێ بۆ دەرەکە وەمەڵێ تۆ ئەزانیچی دائیما ئەها پێغمبەر گیانە فەرمێ خوای جەلە جەلال لەگەڵ حوسنی نێتی ئەوایە یانی چۆن تۆ بڵێ خوا لێم خۆش نابێ خوا لێ خۆش نابێ بڵێ خوا لێم خۆشە ئینشەڵا خوا لێ خۆشە بێ بە قوربان نابێ بێ ئەمەل بین ئەڵێ لە بینی ڕجا و خەوفا وابێ دائیما تۆ ئومێدی هەبێ ئینشاء ئەڵڵاه بەها وەکو ئیمامی عومەری فەرموو ئینشاء ئەڵڵاه خوا عومەر لە ڕەحمی خۆی بێبەش ناکا تێگەی دایکەکەی دایکم دایکی ئیبراهیم ئەڵێ چی ئەڵێ ئینشاء ئەڵڵاه خوا گیان دایکی ئیبراهیم لە ڕەحمی خۆی بێبەش ناکە و لە باهشتەکەی خوا جۆ ئەبێ ئاوا بی بەوەژنا بڵێ مەسرا وەکو جەنابت فەرموو بڵێ کۆرە من خوا چۆن نامقاتە باشەوە من عیبادەتم هەیە ئەمە ئەمە خراپە ئەمەش مەغرووریێتە نەبێ حەدێکی وەسڵ نەنا ئومێ دەبی وەکو ئیمامی عومەر ڕەزا ڕەحمی خوای فەرموو ئەگەر لە غەیبەوە بانیە بکرێ بڵێ هەموو ئالی سەرز بۆ بەهەشتێکی بۆ جان مەڵە منم ئەگەر بڵێن هەمووی بۆ جانمێکی بۆ بەشارە لە منم تیانی چۆن وتی ئەگەر خوا بەکردەوەی خۆم بمخاتە باشە جانمیم ئەگەر بە ڕەحمی خۆی ئینشاء ئەڵڵاه خوا عومەر لە ڕەحمی خۆی بێبەش ناکە ئینشاء ئەڵڵاه خوا دایکی ئیبراهیم و ئێمەش لە ڕەحمی خۆی بێبەش ناکە
5: ئینشاءەڵڵاه
0: دەستی خۆش بەیەوەڵا زۆر سیقەت بە خوای گیان هەبێت کە ئینشاءەڵڵاه خوای گیان باش دەکا بە نیسیبی دایکی کاکە ئیبراهیم و بیسەرانی خۆشووی لەگەڵ ئێمەدا
5: سەرچاو
0: خوشکە بەڕێزەکەم خوشکە بەڕێزەکەم جا عەزیزەکانم ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلم خوای ڕەب العالەمین ئەم پێغەمبەرەی فێر کردووە ئەوە ئەو دوعاناکەها خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە چوارشت لە چوارشت چی وچی یەکەم پەنا ئەگرم بە تۆ لە دڵێ کە ترسی تۆی تیانە خوا پەنامان بە خوایە پەنامان بی خوا لەو دڵانە بمان پارێزی کە ترسی تۆی تیانە خوایە دڵی ئێمەش پڕکەی لە خۆفی خۆ بۆی خافڵ نەبین بۆی تووشی نەهامەتی و نەگبەتی نەبین داوا لێەکەین لێ دەپارڕێنەوە یا موقەلیب القلوب یا موسەبید القلوب یا مصەریف القلوب خوا دڵمان پڕکە لە خۆفی خۆت بۆی بێشەرعی نەکەین بۆی تاوان نەکەین بۆی لە گوناح دوور کەینەوە بۆ خراپە نەکەین یاڕەب یاڕەب یارمەتیمان بە یاڕەبی بەسەر ئەو شێتانە و نەفسە بەدکاران زاڵمان کە بۆ یەک تاقە لەحزە نەمان دەی دە نەفسی چەپەڵی خۆمان یاڕەب العالەمین یکە بە خاتینەونە ناوە جوانەکەی خۆت باشە ئەنج سەیریکە پەناگرم بە تۆ خوای لە دوعایەکە وەرناگیرێ خوا دوعاکانمان قبولکەی خوای دوعاکانمان قبولکەی خوا دەست نەرێ بە ڕوومانەوە وەک چۆن دەسنرا بە ڕووی پێغەمبەرە سەڵم وەک چۆن دەسنرا بە ڕووی ئەولیا و پیاو چاکانەوە خوای ئەوە دەست نەرێ بە ڕووی ئەمە بۆ خاتی نەونۆ ناو جوانەکەی خۆ بۆ خاتی ئیسمی ئاعزەمت بۆ خاتی سیفەتە بیرۆزەکانت یا ڕەب العالەمین خوایە بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆت یا ڕەب العالەمین پەناگرین بە تۆ لە عیلمێکە ئیسفادەی نیە خوای ئێمە ئەو عیلمێکی دەزانی بەهرەمەند بی ئیسفادەی لێ بکە هەم خۆمان هەم خەڵک خوای گەورە پاداشتی هەموو لایەکمان بداتەوە لەسەر خێر نوورەکانی چاوی من بیسەرانی خۆشەویست تاجی سەرمان دیارە خۆتان بە زانیاریتان هەیە ئەلحەمدوللیلە لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژ دیاری کراوە بۆ پرسیارەکانی ئێوە لە ڕادیۆ میحراب کە میحرابی پێغەمبەرە ساڵسەمەوە ئینشاءەڵا میحرابە ئێوە خۆتان خاوەری خۆتان ساحێبیت ڕۆژی یەکشەممە و سێشەممە و پێنجشەممە لە خزمەتتانە بۆ پرسیارەکانیەوە هەر برایەکی بە ڕێزمان هەر خوشتێکی بە حورمەتمان پرسیارێکی هەیە دەتوانێت لە ڕێگەی ئەو ژمان لە تەلەفۆنانی کە برایانی بە ڕێزم لە کۆنتترۆل بۆ تارەخوێنەوە پەیوەندی بکەن بە بەرنامەکەمانەوە فەرمون ئێوە و ژمارەی تەلەفونەکان
6: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی میحراب بۆ بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕەک تیلیکۆم 0550-829-0992 ئاسیاسیڵ و ڤایبەر 0570-232-71 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: سلام و رحمت و برکتی خواه تعلیم بو همیشی خواه رحمتی خواه بیبش من نکا شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیا بشمان نکا شفاعتی قرآن پیروز ما رمضان و شهیدان بیا بشمان نکا خو نن دنیا نن قیامت دا ما و منکی غیر خو محتاج کس مان نکی خو غیر خو محتاج کس مان عزیز جان جا پیغمبر فرمی خو پناگرم به تو له چارشد لدله کترسی تو یتانی له دعای کور ناجیره له علم کی استفاده نی له نفسی ک قتیر نا خو له نفسی ک قتیر نا خو کاته زور گرنگه لب پارین لخوا برین خواه با خاطی نه آجوانه کنی خود با خاطی اسم عظمت علمیک بان بیتی که بهرمند بین پی و خلکی لی بهرمند کی باوکی که که یحیا
7: ما واسه جا سلامی خواله بی
0: سلامی خواله باوکی که که یحیا که که جزاجیان
7: شکر باش یا حال سونه
0: یا ربی خواهی گوره که که یحیا لی نسیره شکر باش که که یحیا
7: شکر باش
0: دستگانی باش دکن باش شکر لخوا باش
7: والله ما مثلا جن عملیات هم بکرد و استری بسیم شبات وای خیلی من بکید
0: با خاطی او ناو جوانانی خواه خواه ایگوره دکتوره که پیغمبری با بینیره علم نشان
7: خواه ایگوره بسیم شبات او نخوشه لدون خاطوانی
0: خواه بلا مصیبت لکاک جزا و کاک یحیا و مصبانان دور خیتو یا رب العالمین
7: بان شبات وای خیلی من بکرد
0: انشاءالله بسیار شاو کاک جزا
7: دخوا
0: فيزيا خوابو پاريزي براي شيرين
7: خوا بسم
0: الله كاكا فريادي برا گورا من خوا فريا من كوي كاكا فرياد كاكا فرياد
8: السلام عليكم ماما ساجان
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: ماما ساجان ماشي
0: خوا باش بو همو مام كاكا فرياد جان
8: خدمت
0: ماتکم. لمن لخدمت تامن دستی تو ماتکم.
8: من لخدمت تامن. مسیشید کم ما مستشم.
0: کرد تو تاجی سر مانی لخدمت تام.
8: اللهی بسیاریک مانی ما مستشم.
0: بی خم سر چاو.
8: برای زیبرگو نیم ایش کن.
0: دستان سر بی.
8: در رزم نفری باشیش نه و خرابیشه ایشی تکسی
0: کن. اخو خاله بالا مصیبه بدور تان که خاله نفری خراب تام کاری.
8: ممنونم سپاس دکم بالا مهی زود در دلاری بیشتر اندرو من لگل کندرو
0: بله بله
8: یعنی لبوشن زیادتر منه با آیا ما چیب که این دایی بزنیم
0: بوشنی خراب هره از ابا
8: بله
0: ولا بله نایم ارا ولا بله که که از احمان ویده بزن حقی خوب نایو برو خواه حافظی من با اوشنی ناچم
8: ولا ای پیما گناحا بلام
0: ولا تو گناح لبی ولا او گناح توبه بوشنی ولا او باشتره که اون کامره کنون ریلم سر ادلیلی و بیشه تاله و توشی تاوانه که نه بله که که یه
8: دایی
0: بودن لیکم ده بازم من نچم باشین
8: جاری واه نفری شاگه لگنی نفری خرابه لگنی بولی کن با سشاری ما مستایی کن مرون کن مرک من بود
0: ده والا نفر باشه کن دست یعنی مازی نفر خرابه کن خواب تن پریزی دی
8: دست
0: پاش به و سلاو رزم مکاتم لگتی خواهی خیر من بود خواهی گوره مقدرات تر خواهی نفری خرابی بدور تن که خواهی نفری خراب بدور تن
8: درست ماتکم ما
0: مساجه خواهی گوره رسقی حلال تان باتی سایقی تکسی کن خواهی گوره لنفری خرابی فتان پاریزی دانی کسونی ادب پاریزن خواب تان پاریزی انشاءالله خواهی گوره جزا باتو که فریاد یا خواب لمقدرات بدور تان که سایق کن جا عزیزه کنم اها پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم چون دعا که کر فرمی خواهی پنا اگر بتو لچوار شد لدلیک خوفی خواهی تیانی یک دو لدلیک که لدعای که ور ناجیره لعلمی که استفاده اینیه که لنفسی که قطیر نخواه خواه پنامان با خواه پنامان بای بخاطی دا و جوانه کنه لبرو عزیزه کنم زور گرنگه اما بایخ بدهیم با علم زور نعمتی که چاکه خواه بمانداته خواه خوی علیمه فیر منکه خواه خوی علیمه فیر منکه زانست و زانیری من فیر که لو بهره گوره خواب یه بشمانه که خزمت کرده با قرآن که ریبوار جیان
9: ما مصيّن. السلام عليكم.
0: برسلامي خوالي.

0: دروست کرد دو جویاینت یک زمانی اینت بوی دو کلمه ببیسین یک کلمه شو اداکی دائما ها پیغمبر فرمیه یا عالم با خلق فیری علم که یا خوینکار با فیری علم ببا اما زور مهمه یعنی یا عالم با اگر عالمی فرمو را خلق فیری علم که اگر عالم نیده تابی با فیر ببا دای که مینه
1: سلام علیکم
0: سلامی خواله و خوشک برزم
1: دایکی مینا مرحبا
0: سلام ورحمة وبركاته خالي عليك السلام ورحمة الله وبركاته دايك كم
1: مرحبا في السلام مصاجيان سوني باش يشكر
0: وحرمة فارزة دايكي مينا
1: ما مصاجيان سبارد بسر قبران
0: باشا
1: سر قبران بو عفرت دروستا
0: باش
1: واقر دروستا بسيارة كم دوف بقارية
0: داي
1: هي واحدة الله اقر عفرت دولا رؤية وبيوغران اقر لعادة بيت نبي بسيب سر قبران
0: باشا
1: أي أقل إيه مكاتب شوي خرب على خلنا بيت إيش عادة بيت لسوري مانجانا بيت أتواني برواد
0: بس بس أرجع بس أرجع دايكك
1: هرب في سيارة تاو خوش بيو ليش تان صاغ بيو يا أخو خواجي أتان لي راضي بيت
0: خواجي ورا حرمة توصل
1: بس على ثاني يمه
0: دايكي مين كاكا عدناني برا جورا مان
2: ما مصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: خوتو لهموها ورا مان
2: فزاوات ما مساجيان صورتم بو جناب وكرمندان بو بيشغل زكان
0: باي گوره
2: بركتي خوي بار نه بسر جناب تانه بسر كرمندانو
0: اجمعي
2: بيشغل برزكان ما مساجيان
0: بو سر كيو برزكاني هورامان
2: فزاوات ما مساجيان دس خوش بو بابتك ما مساجيان بس موضوعي مكتب و خندن و علم ما نه براسي زور زور زور يپيس بهر مومانو هاولی او به این کشور مکتب کان یان طلب کان من لگال ماو طاقان پیوندی من نبیتو یان کنسر رزمن دعو کاری کم نیم ماو مسا خود گپ کرایه
0: بی خمس سال
2: مانگی زاره دو مانگ زاره دعوت یکی که بو جناب کرد ل مکتب کا بعد که بو بکن نیم ماو مسا یعنی اما زور زور ضروریه اتا خویان ماو مسا تایبت یانی ل واره بلام باور نکم و نبیه زب خود بتوانه لو واره اشکال واری پرورده و تربیه آمانه ما مصا خوزه بکرایه دو منگی جاره همو طلبکان یک کب کرده ده هر مکتب یکی گیگو که جناب و ما مصا برزه کتری اندعوت کرده و کمال اقصیب و طلبکان کرده ما مصا
0: او ما مصا برزانی اما لسنون اما خواهی گوره حرمتی هم پاریزی لگه جناب ده من دایمه سردانی نکم و قصشیم با کردون و رنمایش من کردون خوا حرمتی اندیه بگری زور حرمتی اندیه گرتوین زور رزی اندیه گرتوین و برایانی تربیهش خواهی گوره موفقی انکه هاوکار من بون و حتی مثلا بلین برایانی بلین حزبیش اوانیش رگری اندیه نکردون خواه جزاین باتا خواه موفقی انکه هاوکار من بون و رنمایی من کردون و استشاره هم پی کردون و ایمش هاوکاری هم بوین به پی توانا پیوستی کن من با جه بجه کردون خواه پیوستی همون لکمان لدنیا و لکم جه بجه
2: دستا خوش ما سگیان در دیگیتر لنا و ام کمالگا ما صابلات براتی مالی زور کسی ویران کردو اویش ما سحر کردن ازام یعنی
0: انسان
2: دست دینه بکه چی بول که ما مصا یعنی نزانم چی کن برای جنابتان حلکت چی بید چی کن به هر اموان ام موضوع لابن ما مصا
0: لوزارتی نوخو دعوه من کدو برای برایتی اصایش من دعوه کدو که به هیچ مولاتی ام نامردو نامروانه ندنو که جیانیان لخلق تال کدو وزارتی اوقافیش حتی بلین و اینی که در کرد بریاری که در کرد که به هاوکاری برایانی اصایش و دزگاه امنیه کن و برای پولیس کن من بتوانن او شانانه که دبنا مای فساد و مای اجاوب و خلق انشاءالله کنترول هم کنو دان بخنو عقوبش هم بدن انشاءالله ایش من لسر کدو و پیش من اوتون خواهل نگری و جوان لیه گدون و چند جاری کش اجراعاتی هم کدو برانبریان امیده کم زیادتر تندو تیش بن زور بيان رحم بن بران بريان شكو مراسي اوانا بونا بماي فساد بو املاتا بقناعتي من كاكا عدنا بو خوا لو كيمياء خراب ترتر لو انفالا خراب ترتر شكو بو يعني او كابرا بو خوي بالرحمة شو الشهيد بو خوا درجة شهادت يعني بلام ام بخفته يكوجي مالاكان يعني تيقا وشن افرت يعني بطلاقانا وشن برا يعني حمو وكلهم ما هلا مالاكات دايني وكاتيك الرئيب يتاتقيته شيرازي ام خيزانا هلوشي من البينازي داي كبير من البينازي باو كبير داي كوباو قليا كبسرين جنو مير ليا كبسرين براسي اما زور خطرة دبي براياني اسايش خواي قورا يارمتيان با بتوانن او كنترول كن شوكم براسي اگر كنترولين كن جيان لهمو من طالبه واسراحات ناميني وامانا بالرواب كالكامي كدجمني سرسخت امانا لو انا حمو سرسخت وبفرمودي بيغامر او ساحيرا ملعون انا دبي اموش قاريه كريان اقر اموش قاريه بيز بعد نكر بي سزايكي زور سخت حتى كوشتني شي تيا دبي سزاين زور بدري اقر هالوازنين وفرمودي بيغامر شو فرمي اواني كاتشن ولا او ملعون انا او انا اخواي قورا بروان بو قرانا كخوا بو بيغامرين دلني اي خوشكم
3: السلام عليكم.
0: عليك السلام كثر شيرينا كم.
3: ما مصا.
0: جيان دايكي دايكم.
3: اللهم صلي اللهم صلي حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: إيه دا دا.
3: بس ما مصا جند خوشي نقول بنامك.
0: واي جورا حرمة فارس دايكي. إيش مصا؟ واي جورا مستفيد.
3: إن شاء الله بنامك إن شاء الله ما مصا جند إن شاء الله مستفيد دايكي وما مصا أوي نجي ملي. نجي مغرب لما جمع ثانية أخير مغرب يعني ذيك بجمع وهي سيركاته
0: سيركاته كا هل وكو خوية كورد ناكري
3: أجا أقول هايش ألي دنس نايمة دنس بقوعان بيدة دنس أويش أن رون كيدي ما وصي قال بيدة دنس نايمة دنس بقوعان جالاتا بيدة دنس أما يد
0: داد دلني يعني يجي مغرب أتواني بيبي بولا عشاء عشاء أتواني بيني بولا مغرب بلا مغرب أكسر كاتا كابي أبكي
3: داكي بلا بلا هيني كيا ويتر يعني مغرب
0: نا خوي خوي
3: ويتر ما بشاركم
0: خوي ويتر
3: أنا سجى ما بشارينا أنا بس بشكرا بيرز لكم لما مصاني بيرز لما مصاني بيرز أنا ترى بفاني عندي أبغى
0: أعرف ماني بلا
3: أمانة أو بدون ما نبنى إخواني يعني
0: أرى والله أرى والله أمانته
3: أمانة دي جز هر شيء ها غلط كان دعائي كثير ده أنت جالس بس أنا نعمني
0: أوه تو أخوات جزاد
3: طالع على أوزي على لسه ده شاء الله برا كان كشته كان هار خوش استدان ده جاي في خان كده شيء هاي مريم جاني استفاني كبير كان يلاني هاي كشته جلي ربي خان دقيني ربي خان دقيني ربي خان دقيني خان دقيني خان دقيني
0: أي خوات جزابات خوات جزابات خوات جزابات خوات جزابات داد الدنيا خواهی گرم و خیبت خیر که برنامه کمان برو کوتایی در رو داوید بردن لکاک هیدایت دکم کاک هیدایت پیوندی کرد نتوانی پیوندی بکی تو اما خزمه کاری بکین چند ساعتی که کم من ما اگر بتوانی لخزمه تابین برا بیا بدلا پاک گوره کد لی من ببوره با پیوندی که نگه شلامن دو توانی اگر پیوندی کرده ول خدمت کاری بکنم اگر نکرده لدرجه برای کنترلش مارکی برای شو کدوار گرام من لخدمت تابمو خواهی گرام ولی موفق که اینجا کوتاهی برنامه کم باو بین وزارتی خوندنی بالا و وزارتی پرورده کمال بریاری در کدوار زور زور می پیخوش بو یکی اگلوانه که هیچ ما مستایق بوینی خون کارکی خوی بینه و هیچ خون کارکیش بوینی ما مستایق خوی دعوا که هرچند من لرشار عرقی پیدره و بلام براستی اما اینو ماموسا باو کی طلبه اما کاتی خوی طلبه بوین لمتوسطه ماموسا قدری خوا طلبه چی خوی هینا جا طلبه کم پرسیارن کرا ماموسا باو کی طلبه یه ماموسا یکیش مامو خواهی گوره بررحمتی که ایو دانیشه متاخدی مشکلانه منیه مطمئن اگر باو کی طلبه چون کسی خوی هینی لبرو براسی اما ما مستعان هم باوک مانن هم دایک مانن او آره که افرادن دایک مانن آنی که با پیاون باوکو ما مو خال مانن آنیش پورو دایکو خوشکو کس مانن ما مستع کن مان اما از ما مستع مان هم ولی ل خوندن دا افراد با خوشکی برزو دایکی برزو کسی شیرین مان با و برای ما مستع مان با باوک مان با برای مان با ما مان با خال ما خواهد یه من نسیم خواهد جزاشیم بعد او لبرو براسی زور گرنگه او خاله پیرو کن تو ام کچای من کی نرمه لا تو ما مصیبر اما امانت ابو من نردو تو ام بو نردو فری علمی کی بو من نردو تمحیتی کی او او شی کی وک عرف وک عرف یعنی کو شرع لاری دینی اذا کو چون من اگر سبین من بمرم براکه تو خزانه کم مارکا یا مثلا بلین خزانه کی من خوانه خواسته بمری اتام خوشکه کی مارکم اما رگه پیدراو بلام یعنی براستیش انسان خوی لیب دور باشتره مثلا که تو خیانکاری که خود بینی یا مثلا خیانکاری که ماموساکی خوی بینی اما شده که تقریبا وکو عرف اینا من ناتوان بلم ناشرعیه ناتوان بلم تاوانه ناتوان بلم خرابه بلام بای او اشتانه خوار خواسته رونه داته اولا بینی خیانکار و ماموسا با رزکانه یک دو دوای انکر که جگرو ام نرگلو ام شانه بحیش شوه لحرمی خطاب خانه نبی بخوری حتی ما موساکانیش براسی غدرکن که لخطاب خانه دا جگرو بکشه یعنی نرگلو مرگلو نبی بحیش شوه دن ره دستیان خوش بیو امش پشتو پناهنین دعای خیری هم بوکین وای گوره با خاطرین او جوانکا این موفقه که و دعوای که تری ام با ما موسابر زکن و بری و برکان زخد ل خوان کار کن نکن پال پو بیانی عن پی نگرن ام جلی و او اوی و او امانه جل بله جوان زین موحد بی بله من امر روش ظروفی امر تو زی استثنایی ای هندی کس کریچی هندی کس وضع ایبارس نیا هندی کس ماشاءالله کاملا خوان کاری هی لعنه فریان نکه لبرو انشاءالله بری و بری قطاب خانه کن دستو چاو تن مرچه کن جیگره کنین ما مصابه رزه کن چاو پرشی کن لو من دالانه که هجارن یا دست کرتن یا نیانه یا با همو من لمکتبه کن دالی جریک دروس کن خو هشه الحمدلله بلیونه دای کنو باو کن بوی هر خونکار یک هر قطاب یک هجار بو با همو من با یارمتی خواه یارمتی بین و تعاونو على البر و التقوى ولا تعاونو على الاسم العدوان انشاءالله و اتقوا الله ان الله شدید العقاب زورم پی خوشا او دستگاه خیر خوازانش دستیان ماچکن چایان ماچکن خواه موفقیان که حتی او مناسبه یادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله مجدی مول کمبال خونکار پیویستی جانتایان با دبین که زور خواه رسخیان با خواه جزایان با تو دستو چایی او دولمندان ماچکن یا او خیر خوازان ماچکن که هاوکاری قطاب خانه کانه بن و لمن برکی محرابی پیغمبر داله دایکانی برز لباوکانی برز کن انشاءالله وکو کاکا عدنان جان فرموی سردانی قطاب خانه کند کن و ایمش پیان لی نابری انشاءالله لخزمتی نابین اوان ایمه براب چوکو خزمکاری خواهم زن ایمش پیمانه دین بخواه خزمکاری هم بین و پیویست یکانی هم بود جبه جکی ببی توانه با دنگی هنو بچین چموانه من وکو چون مزگو تکی خون بلا پیروز و مقدسه اواش بلا ما پیروز و مقدسه قطاب خانه کن خسته خانه کن انشاءالله هاو کاری همی دست باری همی و حتی لناحی شرعی شا مثلا بلا دیگ مزگو تیکی تیه پیویست نکه مزگو تیکی بکن قطاب خانه کی بکن روزه کی بکن خسته خانه کی بکن درست که با پیویست یکانی جبه شکر شو مزگو تیه لخواب زیابه لو دیا مزگو تیه پیویست یکان تو مزگو تیه آیده پالی که دمتری فرق نیه اخر او والله ضروریت نیه هیچ پیویز نکم یا لو دشتو چولانه مثلا کبرا مزگو تیه روزه ریبواران خواه جزات هم باتو خواه لبهشتا قصری که بیونه تامو درست که بلام تو لدیه که مکتب درست که رنه باشتر بیر ضروریت هی ضروریت ام اولاتره ام دیه مکتبی تیانی مکتبی که درست که ها سالم روشانه مقابله اینی گرمیان و کلاریان که خواه بیان پاریزی ایو منالکه من لیو چند کیلومتر رو مقتاب خانی در تو خیر خواه کم برا برزده کم نورا که چایی من دایی که برزده کم کچه شیری نکم بچو خیم قتاب خانه با ام خیم کاران درست که بای تو شینا راحتی نه بسمین سرمان سوله اسمین ناراحتی دیت ریان خوا او ناراحتی لسر من لا بری انشاءالله لبرو انشاءالله همو من به یارمتی خوا همو من خوا من بساحبی امولاتب زانی امولاتب بس هی حزب نیا هی همو من حزبی شر هی اخو من لبرو انشاءالله به همو من یارمتی بین خوا من بکن بقلغان بو ام بهشتا به همو من دست لدست و قود لخوا یارمتی یک بین پیویست یکان یک جبه جکین من وکو خزمتکاری که محرابی پیغمبر خزمتکاری مکتبه کاریشی خزمتکاری خسته خانه کاریشی خزمتکاری ریگاو بانه کاریشی همو دستگاه خیرکان اوانه به ایم راضی بین ایم خزمتکاری یانکین اما یک دو خالق زور بلا ما گرنگر روشی که ما موسایی بر روبری قطاب خانه سه تقاعد با خواهی گوره بر خطخات عمر تمنیو و تی ما موسا خونکارکان ما حضا که این درسی که اینیان هم به فعلی بین با مزگو ئەی خوا جەزات باتەوە ئەگەر دەدەقەت چارەکی لێم بستی من لە خزمەتتاوتی بەلە باشە خوا جەزای باتەوە خوێن کارەکانی بە 1-2 پاسنار بۆ مزگەوتەکەی مەش پێشوازێکی جوانمان لێکردن و نوقل و ساردی و بسکیت و ژەندێشتمان بۆ تەرتیبکردن کاتنە مزگەوتەکە هەندێک قسەی خۆش و نەسیحەتمان کرد و بوایان و ئامۆژگاریمان کرد کە ڕێزی مامۆساکان بگرن عەزێتی دڵی مامۆساکان نەدەن خەفە نەکەن بە دڵی مامۆساکان هێنە بێ ئەدەبی و بێ شەرمی نەنوێنن بەرامبەر بە مامۆساکانیان کۆمەڵی ڕێنماییمان کرد ئیتر دوای ئەوە بردبوونیان بۆ کەنێسە باشە ئیتر عیرادەی خوا کاتبوونە ئەو بەڕێوبەرە خوا گەورە نمونەی زۆرکە لە خوێنکارەکانی پرسی بووتوی لە بینی ئەم مزگەوت و کەنێسەدا هیچ فەرقێکتان بینی شتێکتان بینی مناڵێکیان خوا ئەمری درێژکا خوا ڕەحمەت بەسەر دایک واکێبەر وتی مامۆسا من 4 خاڵم بەدی کردووە لەم بینی ئەم مزگەوت و کەنێسەدا یەکەم کە چوینە مزگەوتەکە پاک و تەمیز و زۆر جوان ڕێک و پێک بوو ئەمە زۆر جێگەی دڵخۆشی هەمومان بوو ئەمە یەکەم دووەم کە چوینە مزگەوتەکە مامۆساکە هات بەرەو پیریمان و دوای کە خواحافیزی لەکرد هەر هەر لا تاپاسەکان لەگەڵمان هات و کۆمەڵی ڕێنمایی جوانی دڵسۆزانەی کردین کە ڕێز لە مامۆساکانمان بگری حرمەت لە مامۆساکان حرمەت لە قوتابخانەکانمان بگری کۆمەڵی ئادابی ڕێگەوباری فێرکرد کە ڕۆیشتین بە عاقڵی و بە هێواشی و لەسەر خۆی بڕۆین و دەبێت ئاوەکان لە ڕێگەکان فڕێنەدەین و قوتابخانەکەمان وەکو بژۆڵی چاومان پەر شوشەکان نەشکێنین مێزەکان نەشکێنین و دەرگاکان نەشکێنین پارێزگاری بکەین وەکو بژۆڵی چاومان ئەو کۆمەڵی ڕێنمایی کردی ئەجا خاڵێکی تر مزگەوتەکە هیچ هەیکەر و پەیکەروەمانەی تیانە بەڵام لەو شوێنە ئەو هەیکەل و پەیکەرانەی لێبوو بەڕاستی زۆر دڵم بەو مناڵە چاوگەش و جوانە خۆش بوو ئینشاءاللە ئاوا با سەردانی مەیدانی بکەن بۆی بکە بزانن ئێمە میلەتی کورد میلەتی موسڵمان و خواناس و لە خواترسە داوای لێبوردن لە خوای پەروەرگار و لە کاکە هیدایەت و بیسەرانی خۆشەویستەکەم دیارە ئێمە کاتەکە تەواو خوا جەزای برایانی کۆنتترۆلیش باتەوە یارمەتیان دەین چەند دەقەیەک لامانداوە ئومێ دەکەم ئینشاءاللە خوای پەروەرگار لەوانیش ببووری و لە ئێمەش ببووری خوای گەورە ڕەحم بە کاکە ڕێبوار و کاکە مامە بەهجەتی گوڵ و مامۆسا خەلیلی گوڵ و دڵ بکا لەگەڵ باوکی کاکە عەبدوڵڵا دادە ژینۆی خوشکم کاکە محەممەی بەڕێز ئینشاءاللە یەک پرسیارم وەڵام نەدا هیچ دایکی مینە سەر قەبران بۆ ئافرەتان ئەسڵەن جائیز نییە حەدیسمان هەیە پێغەمبەر فەرمی لەعنە ڕەسوڵ زائیرات لعنەتی کردووە لەو ئافرەتانی کە دەچن بۆ سەر قەبران لەبەرەوە نهائیەن نەچوونی خێرترە لە چوون ئەمە دڵنیابە ئەمە یەک دووەم بۆ مۆزوی ئەوەی کە ئەگەر لە سۆری مانگانە بێ بچێت بۆ سەر قەبران من چوونەکەی بە ناشار ئێزانم وە فەرموودەی پێغەمبەر نەفرەتی دێکراو ئەگەر چوویش نابێ قورئان بخوێنێ هر دعاء كم خير السلام عليكم يا على دار من المؤمنين والمسلمين ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه ام دعاء خير نابي قران بخيني يعني سوره الفاتحه نابي بخيني اجي بخيني قول احبار ابي لبرو با سوري مانغانا دا نابي قران بخيني جا خوشك برزك ام دايكي مينا حتى بو تانا كري افرتان اگر بقسي خو بي غمر دك مچ مستقر اگر بقسي شي نك تر خوتن سر پش كرين ان شاء الله خوي گور جزاي هم لك من بعد خوي پرورگ بو خاصي نا جوانه كري خوي عقيبت من بخير بجره يا ربي خوا سر فراز دنيا و قيامت من كه يا ربي خوي گور بو خاطي نا جوانه كري خوي رحم بي سراني خوش شي رحم بس پر شي علي راديو محرم براين كنترول به حاجي پشتيوام كه خوا پشتيواني ميل دنيا و قيامت خوي و مال و نالي و عشتي لبهرت قسي كي بي وني ام بود امش لگل يعني نابين لگل بي سرانی خوشی خوای گور رحم بغری به کار مام کی خوای وی منالی نه منالی بره وی خوشی شفای به وی جرای به روزگار که مشکلی به حل کوي قضیه به دفع کوي کری چی درګه کړه ساخه کال مال نه مقدرات پاره سی خوای ساخه تاکسی کال مال نه فری خراب به دور کی رزق حلال رزق دکان را کال مال بی خوای درګه رحمت وان بوب کی ته ام وضع بنزین او گاز او نوتو معاش مان بو چا کی یا رب العالمین خوای درګه خیر مان لب کړه درګه شر مان صد دا که پیروز به لما مساینی برز د خوندنی باڵا لە وەزارەتی پەروەردە لە یەک بەیەکی بەڕێوەبەرەکان مامۆسا بەڕێزەکانی تاجی سەرمان یاخوا لە خوێنکارە بەڕێزەکان لە قوتابیەکان ئینشاءاللە ساڵی نوێتان پیرۆز بێ و بەخێر دەست پێکا ئینشاءاللە بەخێر کۆتایی بێ ئامین ئامین وەحەمدا ڕەبە صلی الله علی سەیدینا محەممەدین وعلی ئالیه وصحبیه ئەجمەعین وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهشت دا او برانده گلیان بهشت دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتو بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرار.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی رادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برزا كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول. واتم مجدب دا أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتيا أبي سن، فيتبعون أحسنه. بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوشو بيرو وردبينن. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيو ككوتينا ناو جنجال جيانا و بيگومان جيان بيشهيه همو جور زندوره كي تيايه لناو ام همو جور زندوره اي مشد زور ابيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي ابي اوي كأي بيسين دو اواني او بي كأي لين جا بستن زوره بس عقل اويه جير اويه لهاتو اويه كبيري بلاي پاش روجيو بي او قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو ميشي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني اخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجواندیش دو برجواندیه. انسانی مسلمان نابه تنیا بیر لبرجواندیکانی دنیای بکاتوا بلکو ابه بیر من بلای برجواندیکانی قیامتش مانوا بی واتا او قسانی که برجواندی قیامت مانی تیای قسی او ماموسا برزانه او داعی دلسوزانه او بانخوازانی که مبستیان مصلحتی ایمه و بو مصلحتی ایمه قسه اکن بو برجواندی دنیا و قیامت مان قسه اکن اتر آیه او بسراوه مباشر بیوکو خطیبه کلسر منبریک بدل سوزان نصيحت و آمشگاری او خلقه اکا یا غیر مباشر بیک لکنال اکا و لتلفزیون اکا و لرادیو اکا و لازگه اکا و ای بی سی انسان بتوانه تتلیعن بکاتو کامیان جوانه دوائی او بکوی امجال ناو بسرا و کانا براسی زور کس هی کقسی لمن ابی سی زور جوانتر لمن ادای اکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی بلغوا عني ولو آية واتل من الرأي جن بخلك باتن يا آية تجبي فرب مبلغ أو عام سامع زور كسيك و تبليغ أكري و بي أجين ري باشترا واعي ترى تيجيشتو ترى لو سامعيك الراس وخو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كوابو أوانيك شد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقواية تنيام بستيان خويان نبي حقواية أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونچی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان بيگيني امام غزالي لناو كتابي ايها الولد برقي جوانه فرمي ايها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها نصيحة آسانة بلا مشكلة اوي انسان بتواني قبولي بكا وري بقريو بجواني عملي بيبكا لبرو الدوام لهمو جوگران اوي باكاتي خومان زايا نكين بلاي برنامي بروبوچوا بلاي او فليمانو او مسلسلانو كوا فيري خراپا مانكن لسر خراپا رامان اهينن بخراپا و الفتمان پي اگرن بلكو هول بين ككاتا شيرينكاني خومان تمني عزيزي خومان او تمني كوا روشت ناگريتا و او كاتا برزو عزيزي خومان صرف بكين لبسر بردن بو جوگرتني خير بو نصيحتي جوان بو آمشگاري جوان بو اواني كآمشگاري جوان من فيركن خواي تعالى توفيق من با و هدايت من با كبتوانين قصي خير ببسين قصي او ما مسابر رزاني كخوا درباريان فرمي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين چه قصي لوجوان تركوا خلق بانكا بو رغي خوا وكردوي شاكبكا وبلي من لمسلمانانم ايما جوبو اوانا بقرين ان شاء الله بختوري دنيا وقيامت بين دل صوزي اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو كرد وكان ايما شار رنگ اداتا وخواي تعالى توفيق من باهمو من بجاري وجوغراني بريزش لقل ايما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تپرین بلای باغچه یک لباغچه کانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچه کانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچه کانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتو بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرار.

0: على رحمة للعالمين محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

ئیمانمان بۆ تەشبیه دەکات بە چرایەک، بەڵام چرایەکی لە ڕادە بە دەڕۆشن، کەواتە ئێمە لە قورآنەوە با فێری ئیمان بین بۆ ئەوەی کە کوتمان ئیمانداریین بزانین، دڵمان ڕۆشنە بزانین، بیرمان ڕۆشنە بزانین، ئەخلاق مە ڕنگدانەوە یەغم بیر و باوەڕەمانە بزانە دەوروبەر لێمان بە هەرمەندە، بزانە سوودمان بۆ دەوروبەر هەیە. لایەتێکی ترە خی گەورە ئیمان تەشبیه دەکات بە درەختێکی پاک و چاک و بەرهەمدار، واتە خودای تەعالە ئەم بابەتە مەعریفیە گرینگە، ئەم مەفهومە گرینگە لە دنیای مەفهوم و لە دنیای خەیاڵ ناهێڵێتەوە، بەڵکو دەوێت بە شێوەیەکی مادی بۆ ئێمەی بەرجەستەکە پێمان بناسێن و تێمان بگێنێ ئەمەیە. تو هەتا ئێوارێ بڵێ با بڵین بڵێ زانیاری ئەوایە، ناتوانانی کەسی بەرامبەر بڵام بڵێ وەکو بەحر وایە، وەکو ڕووناچی وایە، جەهل وەکو تاریکی وایە، بە ئاسانی تێی دەگایانی. بۆیە نمونونەکان عرب دەڵێ فەبیلمیثال یەتەضیح المەقال، بە نمونونەکان بەڕاستی مەقال و ڕاستیەکان زیاتر ڕوون دەبنەوە. لە شوێنی جگەیە خوا دە فەرمێ لە سورەت ئیبراهیم، ئەوەی کە باس ماکرد لە سورەتی النور بوون، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي نابيني أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام، چون خداي تعالى نموني إيمان كلمة طيبة نموني توحيد دهينيتوا بوتا رندكاتو بوتا بياندكا، بس چی بۆتان بەیان دەکا؟ بە درەختێکی پاک و جوان و چاک کە ئەسڵوها ثابت، ڕێیەکانی بە ئەرزدار لە چوونە خوارەوە، بە فەرعها فی السەما، لوق و پۆپەکانی بۆ ئاسمان تەواو بەرز بوونەوە، تۆتی ئوکولەها لە کاتی خۆشان میوە دەردەکا بئیذنی ڕەبیها بە فەرمانی پەروەردگار. کەواتە ئەم ئایەتە باسی کەلیمەی تەیبە دەکا، باسی کەلیمەی تەوحید دەکات، باسی یەکتاپەرستی ڕاستەقینە دەکات. ئەسڵوها ثابیت دەبێت لە دڵا جێگیر بووبێ، ڕێیەکانی داکوتابن، چونکە هەتا ڕێگەکان داکوتراو بن زیاتر تەحەمولی قەد و باڵای گەورە و بەڕەشەبا دەکات. بۆیە ئەساسەکەی ئەوە لە دڵا ڕۆچوو بێت ئەوە لە لایەک. لایەکی کەشەوە فەرعها فی السەما، درەخت لە کاتی درەخت و جوانەکە بەرز بێتەوە بە ئاسمانە، لقی دەرکەوێ، باڵای دەرکەوێ، ڕەنجی دەرکەوێ. لە دوای ئەوە ئەگەر بەردار نەبێ درەختێکی تەنیا سێبەریە، بۆیە خوا دەفەرمێ تووتی ئوکولەها وێڕای سایە و سێبەر، بەڵام بەر و میوەشی هەیە لە هەر کاتێک کە پێویست بێت. ئەگەر درەختەکان لە وەرزێکە یان لە دوو وەرزا میوە دەربکەن، ئەوە درەختی ئیمان هەموو ڕۆژێک و هەموو شەوێک و هەموو ساتێک بەر و میوەی هەیە. بۆیە ئەمە ڕوونکردنەوەیەکی ترە بۆ تێگەیشتن لە مەعنای ئیمان. و هەروەها خوای گەورە لە شوێنێکی تر کە بۆمان بەیانی هیدایەت و ئیمان دەکات، بۆمان بەیانی هیدایەت و قورئان دەکات، تەشبیهی دەکات بە چی؟ تشبيه دكا بآو. أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها. أم هدايتي پروردگار لآسمان كديت خواروا، أم نور هدايتي كباران اقوايا كبسر زوية داد باري كمان لو دانشي و دولو جوغا و جباركان باندازي آماديين، باندازي فراواني و گوريين دەتوانن باوەش بۆ ئەو بارانە بگرنەوە. هیوا هەیە بەردێکی ڕەقا لەسەریە هەڵە بەزێتە و هیچ گل ناداتەوە، جارەوە عەرزێکی ڕەقا زۆر کەمێک باران گل دەداتەوە، بەڵام جارەوە عەرزێکی نەرمە ئەچی بەسەریا دەبارێ قوتی دەدا و بە زەویدا دەیباتە خوارێ و درەخت و جیا و گژی پێشین دەکات چەند جوانە. هەیە جۆگایەکی بچووکە کەم هەڵدەگرێ، بەڵام هەیە ڕووبارەکە زیاتر، بەڵام هەیە دەریایەکە زیاتر و زیاتر. بەڵێزان ئەمەیە تاریفی قورئانی بۆ ئیمان.
إيمان بريتيا بلم هدايتي خداي تعالى كلا آسمان بوطودية تخواروا دبيت دلي بو آمادكي دبيت دلي بو بكيوا باندازي فراواني دل باندازي روني عقل أم إيمانا لدلا جيغاي خوي دكاتو باندازي استعداد و آمادجي أم إيمانا لدلي إيمدا جيغاي خوي دكاتو هر بويا اگر خداي تعالى باسي بباوريدك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار بباوريش بوس رقو الرشينية لوتي أم إسلامهاتوا بصدان بباورهاتوا بلانشون الزبلداني ميجو هرسن روجيك وتنصاريك باويان بودنا دواتر كوتنا بنشتري رخنو ليكولينو برغيان نقرد لبرانبر نشتري زانستو عقلو ليكولينو دا شون الزبلداني ميجو جاري واهبو بيش خاوانكانيان دمردن جاري واهبو دواي خاوانكانيان كوتاييان بيدهات بلام أمبيرو باوري دينو أمبيرو باوري إسلاما بابتك نيه لو بابتاني كأوان بپیچریتو بلکو امرو لدوای چوارده قرنونی و زیاتر لهر روژ اسلام روشنتره لهر روژ اسلام پیوستره لهر روژ اسلام جوانتر جوان یکانی بو خلق دردکوه لگل اوشا که ام اسلام محروم کراوه لوی که اداری کوملگاوکا بشیوی حکم و سیاست و اقتصاد بلانتواني ويتي دوري بالاي هبيت لإنقاذ ورزقار كدني كومالغا لدل خوش كدني تاك لپاراستني خيزان لدروس كدني خيزان لكم كرنوي تاوان لزور كدني چاكل لكومالغايا لبراياتي خوشويستي لتوكميو آغا لقبون چه دتواني إنكاري أمراستي بكات بهوي إيمانو بهوي دينو تایبت مندی ام دینا اوه که ام ایمانا ایمانا چی خداییه واتا سرچاوکی خدایه سرچاوکی پروردگاره سرچاوکی مروف نیه اتا لگل مروفا کوتایی پی بید سرچاوکی مروف نیه تاوکو مروف محدود بیتو سنورکی زور زور دیاری کراو بی سرچاوکی مروف نیه چکه مروف لبی ایچی تایبتی ادجی کاری گزیشه بدارو بری خوی بر یارکانی شی بو اوی راز دادسن یا راز درناسن جاری واهی بلان ام بیرو باورک لخدا و هاتوا لخدا و سرچاوی گرتوا کمان لودانیه که خدای تعالی بی خوشا بی عیبه پاکا لقرآن چند فرمویت سبحانا بی سبیحون سبیح تسبیحا بپاگتنی خدای تعالی هاتوا بپاگرتنی پروردگار اصل ایمانه بوی بشه لبیرو باورکان لم بابتی زور به حال داشون شریشان بخوادانا و حوالیان بخوادانا و هزاران نوینر یعنی لسر زوی بخوادانا و بنای خواه جوانی و خواه با و خواه باران و خواه ناشیرنی و اما خواه می و اما نیر و اما جوان و اما ناشیرنی و اما چی لکه دیگه دامه همو ایهانه به انسان همو ایهانه به انسان براسی بخود انسان ايمان بريتيا لو شتي كواضح رونه ايمان دبي رون بيت نابي نارون بي ايمان برشاري شي ماتماتيكي نيه برشاري شي فيزيائي كيميائي نيه برشاري شي واضح رون لشوي وهاتي بوشي هاتي بوشوي دشي برشاري شي واضح رون پروردگار چیا پیشنگو پیشوات چیا دینکت چیا وظیفت چیا تو دبی چون بی دبی چون بجی اما ایمانه ایمان انسانیه واتا ممچینه انسان زیبجی بکن لحیات خویده خیالی نیه ایمان شتیش معتدیله
واتا وسطيتا واتا إفراط وتفريط تيانية ولا إنسان بكا بكا تخدا واشي لي بكا بكا تآجلك بكا تتنقى قريكم هند قوشت خين وإسكانو أرحام تدفع وأرض تبلع رحمة كان فري بدنو لولا وأرزق تيدا إيمان زور زور لوا بالاتلا إيمان أو باري زانستية لقل هيش ونجي زانست إيمان تيك ناجيري دجاتي ناكا بقلو بعكسوا ذات الله حوصتو حفتازار مادي علم مكارهاتوا بيجغل مادي عقل بيجغل مادي تفكور بيجغل مادي تدبور بيجغل زم كدني جهل زم كدني نزاني زم كدني نفامي أم دينا ديني إقراء ديني تلاوية ديني تعليمة بيغمر بخوي هاتوا كخواد فلم يتلو عليهم آياته قراءة ويزكيهم فالوردا ويعلمهم الكتاب والحكمة فيربوني ياسا والدستور ومقاصد أسرار أم شريعتا بو أوي إنسان بتواني لجيانيا بجواني جيب جيب بكا أم إيمانا واقعية أم إيمانا جزائية وعطبو معنايا إيمان تنيا بو إيرانية أم إيمانا بو دنيا بو قيامتا أم إيمانا ولام دانوي فطرتي سروشتي ناخي إنسانا اشتيقني لناخي إنسانا نفي إيمان بكا بلكو إيمان لقل فطرة تواو تواو لقل زانستا لقل عقلا لقل واقعا لقل راس يكانا تواو كوكا نوك ناكوك بيتون دش بيك بي كبراستي دبي إيمان إيمان بوشيويتي بقين نك إيمان بكين بدجو دجمن لقل عقلا لقل زانستا لقل واقعا لقل عدالة لقل جوانية دجاتي همو جوانيك بكين همو راستيك بكين همو زانستيك بكين كسي إدياء علمك بلين درودكي يعني بيسو تينين يعني عذابي دين يعني دادقاي بكين أكو كبيرتر لا دينا كانت لا بتابل مسيحيتا أمهبو بويا أمش رونكنوية چي زياد تربو لتيقشتني بابتي إيمانو تعريفو بيناسي إيمان بهيوة أويك إن شاء الله كا زياتر وزياتر هور بدين لإيمان وداخوة زكان إيمان تبقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينا رعبي محراب دنجي زلالي

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتيوه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: كرتوانكاني محراب.

0: او دیانوت بگمان چاو بستمان لیکراوا یا خود ایمه کسانی چی جادو لیکراوین.
1: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
0: سوين بخدا براسي ايمن لآسمان دا چن خلقه چي گورمان بديهناوا بو استيركانو رازان دومانتوا بو اواني كبوردي تماشايدكن تا گوري دا صلاتي پروردگاريان بو درب كويت.
1: وحفظ

0: یادی او بکروا کاتیک پروردگارت بفرشتکانی ود براستی من دروسکاری بشریکم لقره چی وشک که پیشتر قره چی رجباو ترشاو بو
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: جاكاتيك ريكو بيكو تواوم كرد لو روح التايبتي كمن بدي هنري اوم بيم بخشي او هموتان كرنوشي بوبرن كرنوشي ريزو بفرماني خدا
1: فسجد الملائكة كلهم اجمعون
0: اینجا فرشتکان فرمانی پروردگاریان بجهنو همویان بگشتی کرنوشی ریزیان برد
1: الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین
0: جگل ابلیس شیطانی گورا سرپیچی کرد کلگل کرنوش بران دابید
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین
0: او سا خدا فرموی ای ابلیس او بولگل کرنوش براندانیت
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
0: شیطان لولام داوتی من اوندن نزمو بچوک نبوم کرنوش برم با بشره کتو درست کرد ولا قریچی وشک که پیشتر قریچی رجباو ترشاو بوا
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم
0: خدا فرموي چونك لفرماني من سرپيچ اتكرت دبيد لم شوانا نمينيت كبهشت يا آسمان كواتا درچو ليرا چونك براسي تو نفرين لكراويت
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
0: براستي نفريني خدات بردوام لسرهتا روشي دواهي
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: شيطان وتي پروردگارا مولتم بدهتا او روجي هموان زندو دكرينوا
1: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
0: تا روجي كاتا دياري كراو زان راوكا للاي خدا

0: اروها شو روجو خورو مانجی بو ایور رام هنوا استرکانیش بفرمانی او ذات رام هن راون براستی آلو دیار دو دروس کراواندا بلگو نشانه زور هن بو کسانه که عقلو جیریان بخنکار
1: وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
0: هروها شتي زورو جوراو جورو هم رنجي لزويدا بو بديهناون كبراستي آل وجدا بلغه بو كساني كيادا وري وردگرن
1: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

كواتا لدرواز كاني دو زخوا بتنا جورا وبو هميشي ونبرا وش تيدابن اي كجي قوريقي خوب زلزانا كان ناخوشو نالبارو ناسورا.

0: حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: لولا شو بو كسان الدوت ريد كخدا ناسي و پارس كاريان كردوا پر وردگارتان چي روانا كردوا چو برنامه و كتبه چي دابزاندوا هموان دلين خير و بركت بو هر دو جهان بو او كساني كلم جهان دا چاكيان كردوا چاك ديت ورهيان بگمان جيگو ريگي او جهان خوشترو چاكترو سازگارترو پر لنازو نعمت ترا براور ناكرد لگل دنیا دا اي كچند جيگو ريگو کشکو تلاری خدا ناسو پارس کارن سازگارو خوشو جوانو رازا ویا.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة قائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

استمتعنا. خوي جل جلاله أجر خوي يرمتي من ندى توفيق من ندى بخوانات وعني فيربي أو تأو في غمار النازار خونه خير عربو بلام سبحان الله سي جزء قرآني في لبرك أأس أخو علم ظروفا خلقي نابينا ما شاء الله هم قرآن لبر باشا يا خل... منال ماني منال جنجة جوانة من خدمتي كان مدرسة قدابهم شو ما خدمتي يعني لتشلك كشان القرآن صفاز بوخوا منالي وما نبو هج جزء قرآني لبر بو هج جزء قرآني لبر بو حتى منالي كابو لعالمها كخلقي إيران بو ما شاء الله تمني بينصال بو هم قرآني لبر بو أو أني عملني را والله أني عملت أي كيف فيريك رب العالمين لبرو دعوك إن لو خوايا كزكاوت من بهزك دعوك إن لو خوايا كمبيوتركي ميشك من مضبوط كا بوي شت من لبير نتشته وإن شاء الله ربي زدني علما خوايا زانياري من زيالك وألحقني بالصالحين خواب من خير الرزي أفرت الصالح كانوا بياو صالح كانوا يعني أفرت كامل بشر الرزي أفرت الصالح كانوا بياو كامل بشر الرزي بياو صالح كانوا براسي نعمتي علم وعرفان نعمتي كي جورية وحتى ها كل الشاعر كان كردا فرمين على ملتي بعلم وعرفان زور زحمة بتروكي بقى تكون براسي زور جرنجا إما برشاو روشن بين وإن شاء الله او زانیری و زانستانه بتوانیم بکاری بینیم بوی بی کن با قلغان با خومن با قلغان با خومن و بی کن با اکوچون دلی بی کن با چکیک با برانبرکان من بکاری بینیم چکم انسان که علمی ها بو ها تو دائما که قصا که لگل انسان نزان و نفع ما بوتی ناگا بلام اگر زانا بو او زور با امام شافعی فرمیه قد نترسام لهي زانك مناقشي لقلاب كم بوي خوانا وخاصة بتوان ظالم بسري دايا هدفك زياتر ببيكم بلام لو ترسام كتوشي نزاني ببن بومتين عقا شكو ميسان كنزان بو نفان بو شتي نبيست زور خطر تين عقا هرچن حولي لقلا دي هرچن محاولي لقلا كي تين عقا بوكو خسيشي خوش بو بيسراني خوشيز كم لصالي حفتا كان دا برادريك لمكتب وديارة ناحي تيغشتي كم بو ما موساش بريو بريو قطاب خانك خواه يقول درقاي خير لبكا يشكل لحياته خواه جزائي باتو باوكي بانك روتي كاكي جان امنالي تو ناخويني و استيعابي علمكي نيو وري قريب بو نايخي تبر صنعتي بو يشتي فير بيو استادي لبكا وتي مديركي تو بيا قزابي اخوا لبوليك نازاني بيخ دو لدو نازاني بيخ سيه كورا كاكا بخاتي اخوا او ليك هيش فير نابي لدو چون فير نابي لسيه چون فير نابي لبرو براسي زور گرنگا ايسا بتايبتي خوين كاركان يا بريو بريتي تربية و خوين نبالا هولبن اساسي كي بتو بو خوين كاركان داني او صالة پوليسي ابتدائي الجدوري ظلميان بيه لبرك حالا پلیسی ابتدایی. اصلا من لبروش عال شوم دوکانی آفرتی کرده بود. ببراکشتی که زور بسید. ده که سردی مالی کرده بود منو ده کرسیو بابا هینا که حاسیبه که تم کرده کرده من کسر شیری نکم. ده کرسی حاسیبه بود چه سیه که. والله ما حسات تو زیره تم کرده زیره کی چی داده گیان. ده کرسی سیه که یعنی امن زیره کی بود چیه. يعني تورا امره يعني هي ما شاء الله عدالي تاكرب يا قزابي الجدول يزر بلا بني ناي ثاني براسي ما خطره وزور جرينجا لبولي كي سرتاي لدوي سرتاي لسي سرتاي لس قناخي سرتاي دا بتواني كومل زانستو زانياري بيويستي بيني بو بتواني يعني خن كاري وانا زاني اي خوي بنوس براسي مصيبته دبي رين ماي بكري بو اويك هندي شت هن زور جرنجن لسرت هذا فيري امن على انا بكري ان شاء الله بشراني نوري شاي من ديار جنابتان الحمد لله اقادارن ك راديو محراب لا هفتيك دا بحول قوتي اخوا انجا بيارمتي برستان خوا يارمتي او خوش کبرانه من با که یارمتی من دن با تایبتی حاجی پشتیوان خواه پشتیوان ای بل دنیا و لقیامت انشاءالله عزیزه کنم سی روژی دیاری کدو با پرسیارکانی ایو روژی یک شمه روژی سی شمه روژی پین شمه ام سی روژا با پرسیارکانی ایو دیاره او که عزم که ام برنامه راستو خون راسو خو امید کوم د خدمتي محرابکې پیغمبر ابي اساسم او بتواني خدمتي کی بچکوله به بشراني خوشیز کا و ملوه بخینه سر خر

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك يا غفار الذنوب، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشكل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستايق تاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات ها تجين

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. برنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵەکردن لە خوێندنی قورئاندا. لەم بەرنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێی بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. برنامه‌ی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاوی خوای گەورەتان لێبێت، بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. خوشحالم لالقیش نوی برنامه جوان خوێندنەوەی قورئان بە خزمەتتان گەیشتینەوە. بە هیوای ڕەزامەندی خوای پەروەردگار و پاشان سود و قازانج بۆ هەموو لایەک خۆشەویستان. لە زنجیرەی بەرنامەکاندا هاتینە سەر باسی دیارترین ئەو هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتەکانی زمانی عەرەبیدا دەوترێت یاخود دەکرێت، و هاتینە سەر باسی پیتی نون و پیتی را لە بەرنامەی ڕابردووە. نمونەمان هێنایە لەسەر دیارترین ئەو هەڵانەی کە لەم پیتەیە ئەکرێت، وەکو بە بیرهێنانەوەیەک باسی چەند حاڵەتێکەکەینەوە لەو حاڵەتانەی کە لە کاتی وتنی نونە دەوترێت دیارترینیان ئەوەیە کە لە کاتی ساکینیە، کاتێکە نون ساکین بێت، واتە سکوونی لەسەر بێت، زەنەی لەسەر بێت، مینگەکەی درێژ نەکەینەوە یاخود دەری نەخین. بۆ نمونە نەستاعین، پێویستە بە ئەندازەیەک ئەو نونە مینگەکەی درێژ بکرێتەوە. ئەگە بڵین نەستاعین، ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان. پێویستە دەنگی نونەکە بەباشی ببیسترێت، ئەویش بە بیستنی مینگەکە و درێژکردنەوەی، یاخود بە پێچەوانەوە زۆر درێژ بکرێتەوە، ئەمیژر هەڵەیە نەستاعین. بە ئەندازەیەک کە لە زانستی تەجویدا ڕێگەی پێدراوە، پێویستە بەوەندە درێژ بکرێتەوە. واروها قلقلەکردنی ئەنعەمتە، ئەمیش هەڵەیە خۆشەویستان. ئەنعەمتە بەم شێوازە پیتی نون بخوێنینەوە، یاخود جاری وهەیە قەڵەو ئەکرێ ئەننار بە ئەننار ئەخوێنرێتەوە. ئەم حاڵەتانە باسمان کرد، نمونەمان لەسەر هێنایەوە. واروها پیتی ڕا خۆشەویستان، دیارترینە هەڵانەی کە لە کاتی ناسکیە بە قەڵەوی بخوێنرێتەوە، یاخود لە کاتی قەڵەویە بە ناسکی بخوێنرێتەوە. ئەمە چەند حاڵەتێک هەیە، بۆ نمونە وشەی مذکر بە مذکر بخوێنرێتەوە، یا مەڕیەم بە مەریەم بخوێنرێتەوە بە پێچەوانەوە ناسک بکرێتەوە. ئەمانە هەڵەن خۆشەویستان، پێویستە خۆمانی لێ بپارێزین، و چەند نمونەی تریشکە لە بەرنامەی ڕابردووە، نمونەمان لەسەر هێنایەوە. ئەمڕۆ باسی پیتەکانی تا دال تا دەکەین، دیارترین ئەو هەڵانەی کە لەم پیتانەیە ڕوو دەدەن. پیتی تا خۆشەویستان، یەکەم هەمس پێکردنی. بۆ نمونە فەتاڵە بڵین فەتاڵە، فەتاڵە پیتی تا یەکێکە لەو پیتانەی کە هەمسی نییە خۆشەویستان، پیتێکی مەجهووری موقەلقەلە، کاتێک کە ساکین بێت و ئەگەر متەحەرکیش بێت پێویست ناکە هەمسی لەگەڵا بووترێت، بڵین فەتاڵە، ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان. یاخود سیراتەلەذینە، ئەمە پێویست ناکە هەمسی تا بکرێت، سیراتەلەذینە. پیتی تا پیتێکی مەهموس نییە ئاگامان لەبێ خۆشەویستان، پیتێکی مەجهوورە بۆ ئەوی کە لە پیتی تادا دەنگەژیەکانمان دەلەرێتەوە، پێویست ناکات هەمسی پێ بکەین. یاخود حاڵەتی دووەم ناسک و لاوازکردنی، وەکو طیباقا بڵین تیباقا، تیباقا. پیتی تاکە بە تا بخوێنینەوە، لاوازی بکەین، ئەمەی یەکێکە لەو حاڵەتانی کە بەدی دەکرێت لە کاتی قورئان خوێندنەوە. پێویستە خۆمان لەم دوو حاڵەتە بۆ پیتی تا بپارێزین. پیتی دال خۆشەویستان، دیارترین هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتی دالا ڕوئەیات، تێکەڵکردنی دەنگەکە بە بەشێک لە پیتی تا، وەکو ئەمە حاڵەتێکە زۆر بڵاوە و پێویستە خۆمانی لێ بپارێزین. بون منوشي الدين الدين بيتي دالا بلين التين تكليكين با بيتي تا مالك يوم الدين جاري واهي أبيسين الله چي مالك يوم الدين أما ما ناكيش أقورد و بعمدي بيه قنابارة بيه وكساب يستا راهناني كي زور بكا لسروي كا بيتي دال بهمان شوا بيتي كي مجهورة بيوز داكات همسي بيبكيد ياخد نزيق بيته ولا بيتي تا أم حالة خوشويستان حالة كي زور ديارة بيوز خوباني ليه بباريزين مالك يوم الدين أو دالة بت نخيونتو ياخد لكم دينكم ولي دين جاريوا أبي سنالي كي وليتين أما قوريني بيتي دال بو بيتي تا مهم معناي وشكا قوري وهم اگر با آرزو بید و کسی گناه بر بید پیوسته خوبان بپارزین لو حالتا یا خود حالتی دوم قلو کردنی بون منوشی صدور با قلوی بخوینو بلین صدور صدور دالک قلو کن پیوزده که پیتی دال صفتی قلوی نیا پیتی که مستعلی نیا و هیچ حال حالتی که پیتی دال صفتی قلوی ور نگرد پیتی تا خوشویستان دیارتی نوحالانی که در پیتی تا داده کرد زیاده روی لهمسکی لکاتک ده که جولدار بید واته متحرق بید پیتی تا پیتی که مهموسه واته هوا دیتا در لغلی ده و دنگجیکان من ناله ریتا و بونو منکاتی گلین ات اگر دست خیلی نصر دنگجیکان من او پیتا لیکچک لو پیتانی که دنگجیکان لغلی ها ناله ریتا و هناسید لغلی ها بلام اگر زیاده روی بکن لهمسیفته ها او حاله ها بونو منه بطایبت کاتک متحرك بيت وتحركي للسر بيت بياخد جولي للسر بيت بون منوشي تتوفاهم بلين تتوفاهم تتوفاهم بيزناك زيادة روي لصفتي همسكا بكرت تتوفاهم همسي هي خوشي بستان بلان باندازي كرقي بي دراو حالتي دوان بو بيتي تا خوشي بستان قلو كدني وكو تطمئن بلين تطمئن بيزناك بيتي تا قلوبكين لبيادا چونك بيتي طا بتوا يا هاتوا تا تطو تطمئن بمشي وازا اگر لسرتا توزي قرز بو لسر زمان من اتوانين وشكا بكين باتشان برقيك وبونو منا تطو تطو تطو بمشي وازا تمرينكين حتى زمان من رايا لسري او انديك زمان من رايا هاد لسري ايتر خوید نوی و شکل زور آسان ابید دلامن حالتی سیم وازینه لهمسکی بتایبد لکاتی که زندار بید بونمونه موشی تتمارا اما متحرک لویادا تتمارا بلین تتمارا تتمارا واته هیچ همسی که لگلا نبید لکاتی متحرکش همسی هل لگلایا و بتایبد لکاتی ساکینیا ابی آگامن لهمسکی بید بونمونه موشی تترا بلين تترا تترا همسي لقلانا بيد خوشويسان اما هلا دنجي تاكا بجواني در ناكويد بوي بيوستا راهنان زور بكين لسر ام حالتا بونمونا وإذا الشمس كورت كورت بيزناكا بلين كورت همسي تاكا نكين بيوستا همسي تاكا لبيادا بكريت وراهنان لسر او شوازا در برينا بكين خوشبستاني نسر بيتاكاني صفير ديارتين او هلاني كلاكاتي وتني بيتاكاني صفيرا دوتريد واتا بيتاكاني فيكا كا صادو سينو زاي خوشبستان صادو سينو زاي بيتاكاني صفيرا ديارتين او هلاني كلم بيتاني ادا كريد لاواز كدين صفيرا كي وكو الصالحين برين الصالحين الصالحين صفيرك كم كينوا المسجد من المسجد صفيرك بيوسا بجواني درب كي يزكى بلين يزكى صفيرك كم كينوا بيوسا يزكى صفيرك واتو قدن يجي فيك كده بيسرد او صفة لم بيتانيا بيوسا بجواني درب بخرد حالتي دوام بكارهناني ليوي خواره و لكاتي دربريني وكو الصالحين بلين الصالحين الصالحين بيزناكات ليوي خواره وبكاربين لبيتي صادة الصا نا الصا الصا ليومان بكار ناهنين لكاتي وتني بيتي صادة ياخد يزكا هلا يبين يزكا يزكا ليو بكاربينين چونك ليو لكاتي بيتكاني صفيرة هج دوريشي نية حالتي سيم خركدنو كوكدنوي ليو كان لكاتي تربيليني بيتي صادة أما حالتي زور با وخوشبستان الصالحين بلين الصالحين الصالحين أما بحضر يزور باوا بيس خمان بباريزي لم شواز خوين نويا جاري باي خوين الخوي هستي بيناكا بلام كاتي كبو ما مصايكي خويني ما مصايكي اكسر هستي بيكا خو اگر سيري شي نكري اكسر هستك ليك أما حالتي شينا آسايا لبيتي صادا حالتي شوارم باري كدنو ناس كدنوي بيتي صاد وكو المصير بلين المصير مصير بسين بخونينا وا عميش غلاي خوش بيستان ياخد ببيتشانو بيتي سين قلوبكين يسطرون بلين يسطرون بصاد بخونينا وا اما بيوسة بيتي سين بسين بخونتو لو حالتها حالتي ششم خوش بيستان تيكل كدين دنكي بيتي سين ببيتي زاي وكو وسجود بلين وسجود عميش حالتي زور بلا وكا لكاتي خوانی قرآن هستی پیکری بته بدو کسانی که سرتا فیر دبن لجاتی و شی وسجود علی وسجود اگه من لم حالت بید وسجود سینا کسی فتی ری خو سفیدی بینه ما و یک دنگ لگل یا بر دواما بم شوازه رزگار من میلو شوازه حالا خوان نو المسجور لین المسجور اما حالا خوشی سان اگه من لو حالت بید ریجز بلین ریجز بكين بزاي اما جهر حالي خوشوستان ياخد وشي رزقا بلين رزقا بكين بسين اما انا خوشوستان حالتي جي بلاو ديانا بيوس خمان بپارزين لم شوازا خنو بالي خوشوستان بوانده كوتاي دينين ببرغي يكمي برنامه كمان ناو برشي كدوره قرينو دواتر دينا وخزمتا

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ

ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا

قدمت ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بله خوش ویستان کتای سورت نوح لآیت 11 و خوین مانوا آیت 11 و شی السماء مدی متصیلا چوار با پینج حلکه دریج یکینوا مدرارا او دال قلقلاکین و او دورای با قلوی دخوینین و لگل علی فکانا خوش ویستان آیت 12 میمی ساکین گیشتو ببا کمیک منگکه دریج یکینوا ويمددكم بأموال بمشي وعزا ويمددكم بأموال أو ميمك كميك ديجا كينوا حالة إخفاي شفاوية أغامان لو حالة بخوشيستان ويجعل لكم دو لام قيشتو بيك أبي بريك لامي مشدد كيدي غامي متماثلين آياتي شواردا بوشي أطوارا بيزنا كابلين أطوارا همسي بيبكين بيس الطاقة قلقلة بيبكين أطوارا بقلا يجب خيوني توا با تا نيخيوني نوا با ما شوب آياتي بانزا خوش بيستان وشي طباقا لبرقية كمي برنامك يا باس ما قربي تطا بيزنا كهمسي بكري بلين طباقا طباقا بمشي وازا بيخيوني نوا آيتي شانزة خوش بيستان وجعل القمر فيهن نورا أو نونا من جاكي ديجا كينو فيهن نورا نك فيهن نورا زونونا كبرناين كميك من جاكا ديجا دكريتوا آيتي حظة خوش بيستان أنبتكم حظة إقلاب خوش بيستان كم يقدر يشكنوي من جاكي تيايا أنبتكم وبيزناكات شدي بيني ياخد ليو كان من تون بكين أنبتكم أما هلايا أنبتكم بمشي وعزا بيخلينوا آياتي بيس وشي سبولا ضم كان بجواني دخين سبلانا ياخد سبولانا سينو بايكا سبولا لكاتي ضميا بيسا لو كان من كوبكينو بجواني ضم كدر بكويت آياتي بيستويك خوش ويسان وشي نوح الرب إنهم قال نوح الرب إنهم وشي ربي مكسورة جاري واهيها بيا دخيون لتو مهلا خوش ويسان ربي إنهم أما نابد شكا قرواب واهي مدي منفصيل دروس أبو واللي ردا مد ماني تنهاب كسري خوينو قال نوح الرب إنهم بمشي وعزاء قمان لو خلنا ويبيد آياتي بسوسي ولا تذرن أو نونانا من جاكي ديش دكي نوا وهروها آياتي بستو سي خوش بيستان ونسرا كتاي آياتك نالين ونصرا سينك ناكين بصاد ونسرا بمشي وعزاء سينك وكو خوي بخيوني نو قلو نكريو نبي بصاد آياتي بستو شوار خوش بيستان وقد أضلوا كثيرا وقد لو يا دالك قال قلب يكين وقد أضلوا أو وواب مدج طبيد خيوني نو كثيرا نالين كثيرا كثيرا راكب قلو يدخيوني نتوا ولا تزيد الظالمين بيتي زاي لقل ضاء أقام لو حالته به ولا تزيد الظالمين ممشي وعزا بيخونينوا إلا ضلالا زاي ضاء ضاد لبري مخرجان نزيك اللي يكوا أقام لو حالته به وضادك با ضاء نخونينوا خوش بيستان مما دومي مشدد معناه لهدو حالتك اگر آياتك بقينين بيكتي ضلالا مما بمشي وازي خلتي ضلالا مما بمشي وازي خلينوا اگر حاجة ما لو حالتي مما كبيكي كميان

مدي شي متصل ما هي واروا همزكا دعوا آتيهم ألي فيه صغيرة ما أنا خوش بستان خطيئتهمنا أجمع لو حاضر تبد أجس سرنج بين بوردي دواي همزكا ألي فيه صغيرة هاتوا وألف صغيرة هر حكم ألي فيه آسائه وأبي بمديه طبيعي خطيئتهم بمشي هذا أي خنينه دواروا آياتي بسشش نوح ربي بهماشي ودوبارة بوتوا ناظرين ربي وقال نوح ربي إن رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الكافرين نالين الكافرين إمالينا كن خوش بسانا كمان لو حالة بيت آيتي كوتاي بستوهاشت رب اغفر لي أو همزة همزي وصلة وغينك قلو أكين رب اغفر لي أو رايا صفتي بيني إني بجواني إخواني نو بويدان كيدر بكويت ولا تزيد الظالمين بهماشي وبيتي زايك لقل ضاءك تيكلنكين ولا تزيد الظالمين بمشي وعزا ديخوينو بلا خوش بيستان بوندا كوتاي دينين ببرغي دومي برنامج كمان تالا برنامج داتو بيك دقينو بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوا بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرابه.

تخمیسی ما مستا ملا مصطفى عاسی پیرو افتادو ضعیفم ناتواو هم علیل بی زخیری ذاتی تقوا بی نواو هم رزیل بلکو روحی فخری عالم حرمتی ذاتی خلیل جد بلطفک یا الهی من له زاد قلیل مفلس بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل گرچی من بدکار و بدخوم توی خداوندی رحیم التجام هینای قابید یا غفور و یا رحیم سائلم هاتوم درگت یا غنی و یا کریم ذنبه ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم اننی شخص غریب مذنب عبد ذليل بيكسو مفتون عاجز ولا حجري برخما روم للسفري الرحمة تكرت هيتش أميدي كم نما دستو تشاوم وابلند كرت يا إلهي بو سما قل لناري إبردي يا ربي في حق كما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل وادلي قرتون بجاري قسوتي بغز وحسد قرنك محوي لسردل قل هو الله أحد هرد بي غرقي عذابم من لدوزخ تأبد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل لشكري غم دوري دامو ريم نما وبو سرور ظلمتي غفلت بجاري لينهشتم زر نور هر أتوي شافي حقيقي عالمي ما في الصدور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل من كهرتشن روسياهم برقناه هم لئيم خد بخد فرمو لقرآن إنني رب الرحيم ولتم داوايا يا رب حر جنات النعيم ربي هب لي كنف فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل يا قجير بون بجاري بيري وبطاقتي بو النتيجة عمري قنجي مسستي وبطاعتي أي خدايا توي طبيب دافعي هر آفتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي أن لي قلبا سقيما أنت من تشفي العليل مبتلابو ضلب غفلت بر شقاق بر خلاف توبة بي أمجا إلهي بيدرو لافو غزاف ريم بدا تابي ممالد يعني كعبة بو طواف هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاض والمنادى جبرائيل قلبي داقرتم بجاري ظلمتي تولي أمل بحيابم قد نترسام هيج لشمشيري أجل روم نكرد ري سعادة بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل حضرتي قابس أواهات عاصية بو قبض روح چي بسرهات أهل شوكت صاحبي فتح فتوح كوافحوا لي علم ديني دانري متنو شروح
أين موسى؟ أين عيسى؟ أين آدم؟ أين نوح؟ أنت يا صديقي عاصي تب إلى مولى الجليل.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وق ما ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهيزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم هیا بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هیا بو پیغمبریشت که خود روانت کردو و بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شود بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رضای خواهی لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوا مسلم قرأتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويله به دلی خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو که دچو سر جینوستنی دستی راسی لجر رومتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احیا و باسمك اموت. وات خوایا بپیروزی ناوی تو دجیمو بپیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتا و وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندو دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اواني خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه که لعمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي دابزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکوری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبر خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن که لپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دوپشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو مان دداو بشي كسرو بربش مان بكا بي مان دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مان داوا املکاتک دا کچندها کسی واهن کبه کسو به دالدو به جیگو به شوینو بیلانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريه دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتيد اوش دالي بالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگا هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوشوار وشانيش أمانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكب هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم قرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بوميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسبیحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوا مسلم گراویتی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صل الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باور داران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاق يان خاص پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارثي باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري ومسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنويجي بياني دا كرد
لسر جگن ورجکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لا سوري البقرة آيي 285 لبر فرمودي من قرأ بهما في ليلة كفتاه واتا هركسي أمدو آية بخوين لشودة بسيتي بشوى بخاري ومسلم جرابيان توا زنان راي جيوازيان هيلواتاي كفتاه كا قتراوا بسيتي لجياتي وبريتي شونيجا ووتراويشا بس يتي لها مخرى بونا بسندي وزياني پشوان ووي رحمتي خوالي بلا الأذكار دادلي دا قنجيما بستي بي لهردو بوچونا كبه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهشدا او ابرون دگلیان بهشدار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگراب.

لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم؟

يعلمون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم جدبد أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول يعني همو جور وتيا أبي سن فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان أبكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقلو هوشو بيرو وردبينن ما بس لم آياتا أويا كأم آياتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيو ككوتي ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشايا همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا مشد زور أبيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عقل أويا جير أويا لهاتو أويا كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو مشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو أبي بيرمان بلاي برجوان ديكاني قيامتش مانا وبي واتأو قسانيك برجوان دي قيامت ماني تيايق سي أو ماموسا بريزانا أو داعية دلسوزانا أو بانخوازانيك مبستيان مصلحتي إيميو بو مصلحتي إيمق سأكن بو برجوان دي دنيا وقيامت مانق سأكن إتر آية أو بسراوة مباشر بيوكو خطيب يكالسر من بريك بدل سوزان نصيحتو آمشگاري او خلقه اكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازغيك و اي بي سي انسان بتواني تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابي سي زور جوانتر لمن اداي اكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل من الرأي جين بخلك باتن يا آية تجبي فرب مبلغ أو عام سامع زور كسيك و تبليغ أكري وبي جين ري باشترى واعي ترى تيجيشتو ترى لو سامعيك الراس وخو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كواب أوانيك شد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقواية تنيام بستيان خويان نبي حقواية أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونكي براسي تنيا جو قرتن مبست نيا بلكو قرن أوي إنسان بيجيني إمام غزالي لناو كتابي أيها الولد برقي جوانه فرمي أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها نصيحة آسانة بلا مشكلة أوي إنسان بتواني قبولي بكا وري بقريو بجواني عملي بيبكا لبرو الدوام لهمو جو قران اوه باكاتي خومان زايا نكين بلاي برنامي بروبوچوا بلاي او فليمانو او مسلسلانو كوا فيري خرابة مانكن لسر خرابة رامان اهينن بخرابو الفتمان بي اقرن بلكو هول بين ككاتا شيرينكاني خومان تمني عزيزي خومان او تمني كوا روشت ناقريتوا او كاتا بريزو عزيزي خومان صرف بكين لبسر بردن بو جو قرتني خير بو نصيحتي جوان بو

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

0: رابي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينا
1: وانا في راسقي.